0: قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: للمخيم وقرية،
1: للمخيم وقرية.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإن نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

24 تحمل همة وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير، صباح العزيمة لكل عين ساهرة تصون أمن هذا الوطن وتحرس استقراره بإخلاص. من هنا وعبر أثير إذاعة أمن 24 نبرق بتحية إجلال وفخر إلى حماة الديار، إلى مؤسستنا الأمنية الفلسطينية الباسلة بكافة أجهزتها، تحية لرجال الأمن الوطني وللشرطة الفلسطينية وللمخابرات العامة والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية والدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية والضابطة الجمركية. كل باسمه ولقبه ورسالته، أنتم السياج الحصين والدرع الأمين، وبجهودكم يبدأ صباح فلسطين أكثر أمنا واستقرارا. إذن مستمعينا الكرام، ونحن نستهل هذا الصباح نقف معا أمام مرآة مجتمعنا بمسؤولية وحرص. يؤلمنا ما نشهده في الآونة الأخيرة من تصاعد في حدة الشجرات العائلية والمجتمعية، وهي سلوكيات غريبة عن قيمنا الأصيلة وعن إرثنا الفلسطيني الذي عرف بالتكاتف والتسامح وإصلاح ذات البينة. ومع هذه المشاهد المؤلمة يبرز مشهد آخر لا يقل خطورة، يتمثل في الاستهتار على الطرقات والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السير، الأمر الذي يحول لحظات قليلة من التهور إلى مآس تخطف أرواح الأبرياء وتترك خلفها عائلات مكلومة وبيوتا يملأها الحزن والندم. مجتمعا صمد في وجه أعتى التحديات وقدم التضحيات دفاعا عن وطنه، هو أولى بأن يسوده الحوار وتغلب فيه الحكمة على الغضب والتسامح على الخلاف. فلنجعل من هذا الصباح دعوة صادقة للتأني وضبط النفس واحترام الآخر، ولنستبدل الانفعال بالحوار والسرعة بالسلامة، لأن بيوتنا تنتظر عودتنا وأهلنا ينتظروننا سالمين. سعد صباحكم جميعا ورافقتكم السلامة أينما كنتم تسمعوا إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وأيضا من خلال البث المباشر على موقعنا الإلكتروني amn.bs وتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. معكم في الإعداد والتقديم أنا تالا الهدار، وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد.

0: إذن أنتقل وإياكم مباشرة لرصد حالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة مباشرة نستمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: من اليوم الاثنين إن شاء الله وحتى يوم الخميس يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتصل يوم الخميس أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 34-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 30-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهر هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا لك من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم: يصرف الدولار بـ3 شواكل، الدينار الأردني بـ4 شواكل و25 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بـ3 شواكل و43 أجورة. من جديد إلى جولة الصباح على أمين 24 وإلى أبرز عناوينها.

استشهاد مواطنين أحدهما طفلة برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. إصابة 7 مواطنين واعتقال 3 آخرين خلال هجوم للمستوطنين في مسافر يطا. في رسالة خطية، الرئيس يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى حث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن المعتقلان حمدي بدوي وقصي قطيط يواجهان إهمالاً طبياً متعمداً في سجن مجدو. الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات المتكررة على الأسير مروان البرغوثي. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة. حملة اعتقالات تشنها قوات الاحتلال طالت عدداً من الشبان في عدة مناطق من الضفة الغربية. الاحتلال يسلم 7 اخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة في بلدة كفر الديك. الاحتلال يجرف أراضي المواطنين غرب مدينة رام الله. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية على سيادة وأمن واستقرار عدد من الدول العربية. تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة بسبب إضراب لدى الجانب الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، نبدأ من قطاع غزة حيث استشهد مواطنان أحدهما طفلة برصاص جيش الاحتلال وسط القطاع. وأفادت المصادر الطبية بارتقاء الطفلة البالغة من العمر 9 أعوام فقط برصاص قناصة الاحتلال في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات، فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها شرق مخيم البريج. وبتزامن مع ذلك واصلت قوات الاحتلال عمليات قصف ونسف المربعات السكنية، حيث شهد جنوب خان يونس تفجيرات عنيفة طالت منشآت مدنية وسط قصف مدفعي وبحري وجوي مكثف طال شرق جباليا وحي التفاح ومحيط مدينة رفح. وفي الضفة الغربية وتحديدا في محافظة رام الله والبيرة، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على كافة المداخل المؤدية إلى المدينة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. وأغلق الاحتلال حاجز عطارة شمالا وأبقى مدخل البيرة الشمالي مغلقا في وقت تحول فيه حاجز عنسينية إلى مصيدة للمواطنين وعرقلة وصولهم إلى أعمالهم وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي هذا السياق، كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عدد الحواجز والبوابات العسكرية التي تقطع أوصال أراضيها تجاوز 919 حاجزا، من بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر.

وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة خطية عاجلة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية جرى تسليمها عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين في القاهرة، ودعت الرسالة إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية فورا لدعم صمود شعبنا وموازنة الدولة في ظل القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال الضرائب الفلسطينية المقاصة والسياسات العقابية التي تحاول تقويض مقومات الحياة في غزة والضفة والقدس. ميدانيا، أصيب 7 مواطنين من عائلة واحدة بجروح وردود واختناق عقب هجوم وحشي نفذه مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال في قرية حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل. وهجم المعتدون المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل أثناء وجودهم في أرضهم، مما أدى إلى إصابة نساء وأطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى يطا لتلقي العلاج، فيما أقدم جنود الاحتلال على اعتقال 3 من شبان العائلة بدلا من معاقبة المستوطنين. وفي سلفيت، سلمت قوات الاحتلال 7 اختارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة في بلدة كفر الديك، بعضها قائم ومسكون منذ 70ات و80ات القرن الماضي. وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون أعمال توسعة استيطانية متسارعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قبل أيام قرب تجمع بدوي شمال العاصمة بهدف عزل التجمعات البدوية وتهجير سكانها قصرا. وتشير البيانات إلى أن عدد البؤر الرعوية في القدس وصل إلى 23 بؤرة تحاصر 7000 مواطن بدوي. هذا وتواصل الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم 135 مستوطنا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي بقية المحافظات اقتحم مئات المستوطنين قرية عبرتا شرق نابلس وأدوا طقوسا تلمودية في مقاماتها الإسلامية، كما هجم مستوطنون مسلحون المزارعين في قرية تياسير شرق طوباس وأطراف قرية المغير شرق جنين لحماية بؤرة استيطانية جديدة أقيمت هناك. وعلى صعيد الاعتقالات، شنت قوات الاحتلال فجرا حملة طالت شابا من مخيم قلنديا وشابا وطفلا من بيت لحم، بالإضافة إلى مواطن ونجله من بلدة العساوية في القدس المحتلة. وحيث أفادت أيضا هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن أسيرين يواجهان سياسة إهمال طبي متعمد ومماطلة مستمرة في تقديم العلاج من قبل إدارة سجن مجدو، مؤكدة أنهما بحاجة ماسة وعاجلة إلى رعاية صحية لإنقاذ حياتهما.

0: إذن من هنا مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة موجز الأخبار. يرصد كافة الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا زميلتي حور المصري. حور أهلا بك معنا ويسعد صباحك.
1: صباح الخير لك تلا ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة 24. شهيد في قصف نار الاحتلال استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وآخر متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس جنوبا. طواقم الهلال الأحمر في مدينة رام الله تتعامل مع شهيد قرب جدار الضم وتوسع المقام على أراضي بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس المحتلة صباح هذا اليوم. إصابة 4 مواطنين بالرصاص ونحو 30 آخرين اختناق بالغاز خلال هجوم مجموعة من المستوطنين على قرية دير عمار غرب مدينة رام الله. فرع المباحث العامة يكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي يزيد عن 100,000 شيكل من داخل شركة الاسترافة في رام الله، وتم التحفظ عليه لحالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. وأيضا جهاز الضابط الجمركي يضبط أمس شاحنة محملة ب9 أطنان من مخلفات البناء قادمة من إسرائيل كانت معدة لتمرها في أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين حضور جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة والارتباط العسكري تمهيدا لإعادتها إلى مصادرها وفق الاتفاقيات الدولية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. الاحتلال يستمر في عدوان على محافظة الكرم ومخيمة لليوم 31 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 19 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب مداهمة منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس وآخر من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة. سلطات الاحتلال تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني جديد في القدس المحتلة. مستوطنون يستولون على ينابيع مياه وأراضي زراعية ويقيمون بورة استيطانية جديدة في قرية بيتل غرب مدينة رام الله، بالإضافة لاعتداءاتهم المتكررة على الأهالي في المنطقة. وفي الخبر الأخير أيضا مستوطنون يغلقون الطريق على منزل عائلة بعواد في ترمسعية شمال مدينة رام الله. نهاية هذا الموجز وعودة لكتالة لاستكمال ملفات جولة الصباح لكتالة.
0: شكرا لك زميلتي حور، وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24.

0: إذن في جولة الصباح مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة أرحب بك معنا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. يعني كيف تحدثينا حول آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة؟
1: يسعد صباحك تالا وصباح جميع مستمعيكم. بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، أقدم 3 أشقاء على تسليم شقيقهم إلى فرع المباحث العامة للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة استهدفت منازل مواطنين في مدينة الخليل، والمشتبه به كان مطلوبا للفرع على خلفية عدة قضايا سرقة للمنازل. بالتأكيد تم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ونثمن هذا الموقف المسؤول الذي يعزز الشراكة المجتمعية وأن الجميع شريك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون. بالانتقال إلى جنين، ضبط مركز شرطة الجامعة مركبة لقيام سائقها بأعمال التفحيط وإقلاق الراحة العامة وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر في محيط الجامعة العربية الأمريكية. وبفحص المركبة تبين أنها منتهية الترخيص بالإضافة لانتهاء رخصة قيادة السائق. طبعا تم حجز المركبة والتحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أما في رام الله، كشف فرع المباحث العامة ملابسات سرقة مبلغ مالي يزيد عن 100,000 شيكل من داخل شركة للخدمات، وجاء ذلك بعد تلقي الفرع لشكوى من مفوض الشركة بسرقة المبلغ. وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه وضبط المبلغ المسروق بحوزته. بالتأكيد تم التحفظ عليه لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: يعطيكم العافية وبركة جهودكم. أشكرك ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام.

0: إذن ننتقل وإياكم إلى معركة صامتة يعيد فيها الاحتلال هندسة الأرض بتدريج بعيدا عن صخب المدافع، حرب عنوانها الأوامر العسكرية التي تكشف في تقرير مرعب لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 6 أشهر فقط من هذا العام كانت كافية ليتجاوز الاحتلال في سرقة الأراضي كل ما نفذه طوال العام الماضي كاملا، حيث التهمت هذه القرارات آلاف الدنومات واقتلعت أشجار الزيتون في سلفيت ورام الله وطول كرم والخليلة تحت مسميات مخادعة مثل الوسائل الأمنية. وتفاصيل هذا الاستيلاء الوظيفي الخبيث تضعنا فيه زميلتنا هديل أبو زينة في هذا التقرير. حرب من نوع آخر يشنها الاحتلال بعيدا عن صخب المدافع، حرب عنوانها الأوامر العسكرية الصامتة التي تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره. لغة الأرقام لا تكذب، وهي اليوم تكشف في تقرير مرعب لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 6 أشهر فقط من عام 2026 كانت كافية ليتجاوز الاحتلال في سرقة الأراضي كل ما نفذه طوال العام الماضي وتحت مسميات مضللة. أوامر لاتخاذ وسائل أمنية مسمى عسكري مخادع أصدر الاحتلال تحته 49 أمرا عسكريا منذ مطلع العام ليلتهم 2093 دنما من أراضي المواطنين. ومن الناحية الشكلية والقانونية ينتج هذا الإجراء شكلا من أشكال الاستيلاء الوظيفي، فالأرض تبدو شكليا مسجلة باسم مالكها الفلسطيني لكنه يجرد فعليا من السيطرة عليها والانتفاع بها عبر منع زراعتها أو اقتلاع أشجارها وتقييد حركته فيها لتحويلها إلى حزام أمني ميت يخدم المستوطنات ويحمل المواطن كلفة تأمين حركة المستوطنين. الأرقام تثبت تسارع هذه السياسة، فالمساحة المستهدفة في النصف الأول من هذا العام وحده قفزت بنسبة 30% بزيادة تقارب 480 دنما عن العام الماضي كاملا، وتظهر المعطيات الجغرافية أن القسم الأكبر من هذه السيطرة تركز حول شبكة الطرق الاستيطانية الرئيسية، وتتوزع كبرى هذه الأوامر على قطاعات جغرافية مترابطة أبرزها الأمر العسكري رقم 63/26 والذي التهم نحو 165 دنما من الأراضي وتحديدا أراضي مردة وسكاكة وسلفيت لتوسيع المحيط الأمني والبصري لمستوطنات أرائيل. يضاف إليه الأمر رقم 17/26 الذي استهدف 139 دنما من أراضي بلدة رامين، والأمر رقم 45/25 الذي استهدف 121 دنما من قريتي صفا وبيت سيرة غرب رام الله، إلى جانب أراض في نعلين ودير قديس وعزون وكفر ثلث وبيتا وحوارة وقرى محافظة الخليل كبيت كاحل وإبنة ودورة وسعير. الخطورة هنا لا تقف عند حدود المساحة المكتوبة على الورق، بل في التداخل الخبيث للأدوات، حيث يدمج الاحتلال بين هذه الأوامر العسكرية وما يسميها أراضي الدولة وأوامر وضع اليد ليصنع حزاما أمنيا غير معلن يمنع المزارعين من الوصول إلى مساحات أوسع تقع خلف المناطق المستهدفة. واستهداف الشجر ليس عفويا، فالاحتلال يدرك أن شجرة الزيتون المعمرة هي وثيقة الملكية الحية للمواطن الفلسطيني، واقتلاعها هو محاولة لكسر الرابط التاريخي بين الإنسان وأرضه لضرب وظيفتها الاقتصادية والقانونية. ختاماً، هي سياسة تراكمية يعيد فيها الاحتلال هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالتدريج ليحول الأرض إلى مناطق مقيدة الاستخدام تمهيداً لضمها الفعلي. غزة تباد بالصواريخ والضفة تقدم بالأوامر العسكرية ليبقى الصمود الفلسطيني وحده في الميدان يغرس شجرة مقابل كل شجرة تقتلع متمسكا بتراب لا يقبل القسمة ولا التهويد. شكرا لك زميلتي هديل أبو زين. إذن مستمعينا الكرام، يعني نفتح أولى وأبرز ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح ونبدأ من قطاع غزة، حيث ما تزال الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على كل تفاصيل الحياة. ورغم أننا تناولنا هذا الملف في محطات إخبارية عديدة، إلا أن المشهد يتكرر كل يوم بصورة أكثر قسوة. فآلة القصف لا تهدأ والمجازر تتواصل وأعداد الشهداء والجرحى ترتفع مع كل ساعة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق ونقص حاد في الغذاء والدواء واستمرار النزوح وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بينهم أطفال إثر قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مخيم القادسية غرب أبراج طيبة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، لينضموا إلى 6 شهداء آخرين بينهم طفلتان ارتقوا في غارات متفرقة. وللوقوف على آخر المستجدات الميدانية والإنسانية من داخل القطاع، ينضم إلينا مباشرة الزميل الصحفي حسين كرسوع. زميل حسين، صباح الخير وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمين 24.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام،
0: تحياتي لك. يعني نترك لك المجال لتضعنا في صورة المشهد الميداني وأبرز التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة في قطاع غزة، تفضل.
1: طبعا اليوم هو اليوم 1010 منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث استشهد مساء أمس إلى هذه الساعة ما يزيد عن 7 شهداء، 4 كان طبعا منهم في منطقة الصبرة في المناطق الغربية لمدينة غزة. أمس شهد طبعا يوم ساخن جدا من إطلاق نار في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى قصف مدفعي استمر لساعات طوال ليلة أمس في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتحديد في حي الزيتون والشجاعية، بالإضافة إلى أن طيران المروحي قام بإطلاق رشاشاته باتجاه المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. الوضع الإنساني بشكل عام جدا سيء، يوميا يتدهور الوضع من أسوأ إلى أسوأ أو من سيء إلى أسوأ. المياه أصبحت شحيحة جدا، من قطاع التيار الكهربائي أصبح يعني يؤثر بشكل كامل على جميع مناحي الحياة، منها طبعا سحب المياه من الآبار وأيضا تحليتها. بالنسبة للوضع الصحي، المنظومة الصحية جدا يعني في حالة تدهور، يعني حتى الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لا تلقى العلاج المناسب، مع طبعا مماطلة الاحتلال في إخراج العدد الكبير من المصابين من معبر رفح باتجاه الدول أو باتجاه رحلة علاج قد تستمر إلى شهور. بالنسبة لوضع الآفات، نحن نتحدث عن مجموعة من الآفات ومجموعة من المشاكل، نبدأها طبعا بالجرذان وأيضا تنتقل إلى الثعابين وأيضا العقارب التي بدأت تنتشر بشكل كبير بين خيام النازحين، أو بالأصح ما نسميها الأفران التي تأوي يعني ما يقارب من 95% من سكان قطاع غزة، بعد أن تم تدمير العدد الكبير من مساكن ومباني قطاع غزة. بالنسبة للوضع الغذائي أيضا، نحن نعاني من وضع غذائي صعب جدا، الاحتلال يماطل بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، توقف كامل لكل أنواع التكايا في كافة أنحاء قطاع غزة. المواطن أصبح يعني لا يجد قوت يومي بعد أن دمر مصدر رزقه، وأصبح حتى المواد التي أو الموارد التي تدخل إلى قطاع غزة بأسعارها الفلكية أصبحت أيضا بعيدة المنال عن يد المواطن الذي أصبح يعني يشاهد بأم عينه كل ما يعني يدخل إلى قطاع غزة من خضار ومن فواكه ومن أطعمة، ولا يستطيع أن يشتريها أو يوفرها لأسرته ويحاول أن يسد جوعهم.
0: نعم
1: تفضلي.
0: يعني مع تواصل حرب الإبادة والحصار أيضا، كيف يبدو الوضع الصحي داخل ما تبقى من مستشفيات أو نقاط طبية ميدانية في التعامل مع هذا التدفق اليومي للشهداء والجرحى؟
1: أنا تحدثت منذ أيام عن الموضوع أن ما يخرج من قطاع غزة يوميا من معبر رفح لرحلات العلاج لا يتعدى في أحسن الحالات 60 أو 70 مصابا أو مريضا، بالإضافة إلى مرافقيهم. خلال طبعا فترة خروج هؤلاء يزيد العدد في كل يعني مرة يتم قصف. نحن نتحدث عن قصف يومي وعشوائي بشكل جنوني، يتم إدخال ما يقارب 200 أو 300 مواطن مصاب. طبعا لا نتحدث عن خدوش، نحن نتحدث عن إصابات خطيرة وموت سريري. المواطن أو الذي يدخل إلى المستشفيات هو يصارع من أجل الحياة، وأيضا الطواقم الطبية المتهالكة المنهارة بشكل كامل تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن بدون جدوى. نحن نتحدث عن حالات استشهاد يوميا بسبب عدم خروج هؤلاء إلى الخارج لتلقي العلاج، وأيضا بسبب انعدام المنظومة الصحية وانعدام وجود أي موارد أو أي مواد طبية لرعاية هؤلاء ومحاولة الحفاظ على حياتهم. الوضع جدا كارثي زميلتي. نحن يعني نتوجه يوميا برسائل إلى كل المؤسسات الدولية في الداخل والخارج أن يعني نحن بصراحة يعني أنا أتكلمها بكل وضوح، نحن نموت بكل أنواع الميتات من ناحية الحرارة بسبب

0: قادم السيارات والعربات بسبب استخدامهم لزيت القلي، أصبح المواطن يوميا يعاني من كل أنواع يعني المشاكل الصحية. يعني أنا يوميا أكون أتحرك من منزلي إلى عملي، الوضع يعني أنا أشوف يعني أشاهد أن الجو أصبح يعني تقريبا بشكل ضبابي بسبب انبعاث الدخان والأبخرة السامة. يعني أنا أتكلم ليس على مستوى المصابين الذين يتم قصفهم، بل أنا أتحدث عن كافة يعني نوع الحياة، منها التلوث الذي أصبح يؤثر بكل أنواع يعني والأشكال على حياة المواطنين. يعني أنا أكاد أجزم إذا تم فحص يعني الناس الذين يتجولون في الشوارع، هناك حالات ربو، هناك يعني تدمير لما تبقى من الحياة في قطاع غزة، وسوف نعاني أيضا إلى لسنوات هذا إن لم تظهر يعني أمراض جديدة، ومنها وأهمها طبعا الأمراض الجلدية وأيضا الأمراض التنفسية، مع انعدام طبعا الرعاية التي سوف يتلقاها أي مريض يتم إصابته، ومنها طبعا الجدر المائي الذي أصبح ينتشر، بالإضافة إلى نقل الآفات عن طريق القوارض والبعوض والبراغيث في قطاع غزة.
1: لك زميلك. نعم، يعني في ظل هذه المعطيات الصعبة الزميل حسين، يعني ما هي التوقعات الميدانية للساعات القادمة بناء على تحركات آليات الاحتلال؟
0: يوميا يتم تحرك بشكل يعني يومي، يعني نتكلم عن أمتار قليلة يوميا.
1: نعم.
0: باتجاه الغرب بما يسمى الخط الأصفر، وهذا طبعا يضغط بالمواطنين والسكان في مكان ضيق، مما يؤثر طبعا على عدم وجود موارد المياه. أصبحت أساسا وهي ليست موجودة بشكل كامل، المياه التي تقوم يعني الآبار بها بسبب شح ما يسمى بالسولار وانقطاع التيار الكهربائي، أيضا يؤثر بشكل كبير على المنظومة الصحية والمنظومة البيئية وأيضا المنظومة السكانية. القصف مستمر لا يتوقف، الضغط باتجاه الغرب أيضا بشكل يومي. نحن يعني نتمنى أن نصبح أو أحد فينا يعني يقوم من نومه ليجد يعني أن كل شيء بشكل نهائي، لأن الوضع يوميا يعني نحن أنا أتكلم عن نفسي، أنام تقريبا ما يقارب الساعة 3 الفجر بسبب القصف المستمر، لأنني أطن في حي الزيتون، وأستيقظ منذ الساعة 5 أو 6 لكي أوفر ولو جزء بسيط من حاجة يعني أسرتي، وأنا أقطن في منزل الذي يعني أصبح متضرر بشكل 70%. لكن أنا أفكر في باقي الحالات التي توجد في الخيام وفي المناطق المحاذية للخط الأصفر. زميلتي، نحن كابوس وجحيم على الأرض بكل ما تعنيه الكلمة معنا، مهما حاولنا، مهما شرحنا، مهما صورنا، مهما نقلنا من صور ومن فيديوهات، لن نوصل الألم الذي نحسه ونشعره لباقي العالم. العالم أصبح يشاهد وكأنه فيلم أكشن أو فيلم درامي، و يعني في أحسن الحالات يخرج في مسيرة هنا ومسيرة هنا.
1: نعم.
0: لا يوجد أي تحرك فعلي لإنهاء هذه المحرقة. نحن نباد، سكان قطاع غزة يبادون يوميا بكل الأشكال، ليس بالقصف فقط، حتى لو توقف وأبقوا على عدم دخول الموارد وعدم دخول الأدوية وخروج المرضى والمصابين إلى الخارج، فإننا سوف نموت بكل ما تتخيليه أشكال الألوان وأنواع الموت.
1: نعم.
0: يعني لا تأخذيني أننا نوعا ما يعني من بهذا القدر من القهر وبهذا القدر من الحزن، لكن الذي يضع يده في النار ليس كمن يضعه في الماء.
1: نعم كأن

0: مستمعينا الكرام، من جرح غزة النازف ننتقل وإياكم إلى ملف آخر لا يقل خطورة، حيث يتعرض عمقنا الجغرافي في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة الأغوار وتجمعات البدوية إلى حرب تصفية وجودية صامتة تقودها سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين. أحدث الانتهاكات، أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع أكثر من 300 شجرة في الأغوار الشمالية وتدمير وقطع خطوط مياه حيوية تغذي نحو 45 ألف دنم من الأراضي الزراعية، في خطوة تأتي لشق طرق عسكرية وإقامة جدار فصل جديد بما يهدد موارد المزارعين. هذا التدمير الممنهج للبيئة والشجر والمأوى يعكس أرقاما مقلقة، فبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من هذا العام وحده أكثر من 3480 اعتداء شملت إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على رعاة الأغنام واقتلاع وإتلاف ما يزيد عن 23 ألف شجرة، ما أسفر عن ارتقاء 17 شهيدا من أبناء شعبنا. ولتسليط الضوء على هذه الهجمة وسياسات التهجير القسري التي تطال خط دفاعنا الأول في الأغوار، ينضم إلينا مباشرة حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. صباح الخير لك أستاذ حسن، وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمن 24.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين،
0: تحياتي لك. يعني أستاذ حسن، نبدأ من الاعتداء الأخير في الأغوار الشمالية، يعني اقتلاع أكثر من 300 شجرة وقطع خطوط مياه تخدم 45 ألف دنم، كيف تصفون خطورة هذا التجريف وسياق شق هذه الطرق العسكرية على بقاء المزارع الفلسطيني هناك؟ تفضل.
1: نعم، يعني نحن نرى، يعني ننظر بقلق بالغ لما يجري في منطقة الأغوار، ويعني الهجوم المتصاعد الذي تنفذ عصابات المستوطنين بدعم كامل من قبل الجيش وحكومة، وخاصة أن الأغوار تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي يعني منطقة تشهد هجوم كبير، ويعني ما حدث مؤخرا من خلال قيام دولة الاحتلال ومستوطنيها بخلع واقتلاع الأشجار وقطع المياه عن يعني عدد كبير من المواطنين هناك، هو يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال لإعادة وتشكيل وهندسة الديموغرافيا في المناطق، يعني الأغوار، كون أن هذه المناطق تكتسب أهمية أمنية وأهمية اقتصادية كونها محاذية للحدود الأردنية. هناك تركيز كبير على منطقة الأغوار.
0: نعم.
1: تهدف هذه الممارسات وهذه الاستهدافات إلى ترحيل وتهجير السكان قسريا. سيدتي، منطقة الأغوار هي تعيش في حصار شبه مطبق، ويعني قرى معزولة ومحاطة بالمستوطنات وبالإجراءات الأمنية والحواجز الاحتلالية.
0: نعم.
1: التي تهدف إلى كسر الإرادة الفلسطينية. لذلك يعني تشتد يعني الهجمات ضد منطقة الأغوار، سواء الأغوار الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، هناك هجمات متكررة ومتصاعدة، وهذه الهجمات تستهدف اشتتات واقتلاع وحذف الفلسطينيين من هذه المناطق بهدف السيطرة عليها وإقامة أحزمة استيطانية شرق الضفة الغربية لعزلها عن العالم الخارجي.
0: نعم، يعني مؤخرا أستاذ حسن، يعني جرى الحديث عن خطط استيطانية خطيرة مثل ما يسمى يعني خطط تعزيز الحدود الشرقية وبناء بؤر جديدة، ما انعكاسات هذه المشاريع يعني ديموغرافيا وجغرافيا على تجمعات البدوية في مناطق المعرجات وبادية القدس ومحيط أريحة أيضا؟
1: نعم سيدتي، يعني هناك خطة، يعني خطة فصل أريحة.
0: نعم.
1: وهي خطة تهدف إلى تكثيف الاستيطان في هذه المناطق وتهجير الفلسطينيين منها وإقامة يعني مدينة يهودية، مدينة لليهود الحرديم، وهذه الخطة تأتي في سياق عزل الضفة الغربية عن العالم الخارجي عبر إقامة حزام استيطاني يمتد مترابط ويبدأ من قرية بردلة في الأغوار الشمالية ثم يسير باتجاه الجنوب وصولا إلى منطقة مسافة رياض. هذا الحزام الاستيطاني يعني سيتبعه تنفيذ مخطط إيوان والذي يعني يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، يعني هناك مشروعان استيطانيان سيحولان الضفة إلى معازل وكنتونات. أولا المشروع الاستيطاني الممتد من بردلة وحتى مسافة رياض، ثانيا مشروع إيوان والذي يعني يهدف إلى إقامة القدس الكبرى وهو يعني يمتد من مدينة القدس وصولا إلى البحر الميت. هذان المشروعان سيحولان الضفة الغربية إلى معازل وجتهات معزولة بعضها عن بعض، وستتناسل المشاريع الاستيطانية الأخرى التي تقطع أوصال الضفة الغربية، لأن يعني في حالة ما إذا تم تنفيذ هذان المشروعان، أولا سيؤديان يعني المشروع إيوان سيؤدي إلى يعني تقسيم الضفة إلى شمالي قسم شمالي وقسم جنوبي، والمشروع الاستيطاني في الأغوار سيؤدي إلى عزل الضفة عن العالم الخارجي. هذه وسيلة يعني لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، وأعتقد في ظل الهجمات المتزايدة ضد الفلسطينيين في كل مناطق انتشارهم لأن الضفة الغربية الآن هي على أعتاب مواجهة جديدة ومتصاعدة. بالأمس كان هناك تناسل كبير للبؤر الاستيطانية، هناك بؤر استيطانية أقيمت بالقرب من منطقة حلق الرمان غرب أريحة، هناك بؤر استيطانية شمال شرق القدس قرب تجمع المعادي البدوي، هناك بؤر استيطانية في منطقة سلفيت، هناك بؤر استيطانية في منطقة شرق رام الله تحديدا بالقرب من تل العصور. كل هذه المؤشرات وهذه الاستهدافات وهذه الهجمات تشير إلى أن هناك خطة لرفع وتيرة الهجوم وتصعيد الهجوم ضد الفلسطينيين، لأن يعني هؤلاء الغزاة يستغلون الظروف الدولية للسيطرة على المزيد من الأراضي وفرض هيمنتهم ونفوذهم على الأرض، لأن هناك يعني مسعى وخطط لتهويد الأرض وترحيل أصحابها منها.
0: نعم، شكرا لك أستاذ حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، شكرا جزيلا لك.

إذن الساعة الآن 8:30 بتوقيت القدس المحتلة. من هنا مستمعينا قبل استكمال جولتنا الصباحية لهذا النهار مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمان 24.

البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، بوابة النبي صالح أزمة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا الفحص مغلقة، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، دير شرف أزمة للخارج، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم.

0: قبل استكمال ملفاتنا دعوني أنتقل إلى هذا التقرير لأبرز نشاطات جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في رام الله ونابلس. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة تم ضبط شاحنة محملة بتسع أطنان من النفايات وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والنفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار. ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.

0: مستمعينا الكرام، من حرب التصفية التي تطال الحجر والشجر إلى حرب شرسة أخرى تستهدف الوعي والمعرفة وهدم المستقبل الفلسطيني، نفتح ملف مدارس التحدي والصمود، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إختار مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة بمدرسة التحدي 1 التابعة لمديرية تربية يطا بالهدم خلال 14 يوماً. هذه المدرسة التي تخدم نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الصف السابع، تعد المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة وصمام الأمان الذي يوفر بيئة تعليمية آمنة لتعزيز صمود الأطفال وأهاليهم وتمسكهم بأرضهم في وجه مخططات التهجير القسري. وردا على هذا التهديد، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من قلب المدرسة المهددة برنامج المدرسة الصيفية لتؤكد أن خيار شعبنا هو البقاء ومواصلة مسيرة البناء والتطوير مهما بلغت الانتهاكات، التي كان آخرها تدمير مدرسة ينون الأساسية جنوب نابلس قبل أيام. ولتسليط الضوء على هذا الواقع التعليمي الصعب في مناطق المسافر وتفاصيل الدعم والإسناد القانوني والميداني لمدرسة الرفاعية، ينضم إلينا مباشرة الأستاذ بسام جبر، مدير عام مديرية التربية والتعليم في يطا. أستاذ بسام، يسعد صباحك وأهلا بك معنا عبر أثير إذاعة أمن 24.
1: يسعد صباحكم في إذاعتنا الحبيبة أمن 24، بارك الله فيكم وربنا يسلم شعبنا إلى مكان.
0: تحياتي لك. يعني نستهل الحوار من زيارة الدعم والمناصرة العاجلة الليلة الماضية بقيادة وزير التربية والتعليم ومحافظ الخليل وأيضا المؤسسات الأمنية والوطنية لمدرسة الرفاعية. ما هي الرسالة الميدانية والسياسية التي أردتم إيصالها للاحتلال من قلب المدرسة المهددة بالهدم؟ تفضل.
1: يعني احنا عندنا هذه مدرسة رفاعية منطقة اللي هي شرق يطا، في عندنا تجمع سكاني حوالي 1000 مواطن، وبالتالي في عندنا مدرسة رفاعية اللي تستوعب حوالي 190 طالب وطالبة من صف الروضة حتى الصف السابع. وبالتالي احنا هذه المدرسة من 2016 واحنا نسير بهدوء وانتظام وعملية تعليمية ونخدم ابنائنا في العملية التعليمية، وهذا يعني حق واجب علينا ان نحن نقدم العملية التعليمية لكل ابنائنا في كل المواقع، حتى لو كان عدد 40 في المساكر 40 طالب نفتح لهم مدرسة بغض النظر عن التكاليف، لان احنا التعليم حق واجب. وما حدث انه فوجئنا في 7/7 باسلام الاختار لهدم المدرسة بمدة 14 يوم لإخلاء المدرسة، وهذا أمر خطير أن حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وهذا إسرائيل لا تترث له. وبالأمس قامت فعاليات من الخليل برئاسة معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم والوفد المرافق من الوزارة، وأيضا عطفة المحافظ الأخ خالد الدين، وأيضا البلديات وبلدية خلت المية اللي هي أصلا هي من ضمن تجمع خلت المية اللي هي منطقة رفاعية، والتربية والتعليم والأخوة في الإقليم أمين السير الأخ نبيل أبو قبيطة، وفعاليات المنطقة يطا بالكامل والارتباط المدني، كلنا كنا متواجدنا مع وجهاء المنطقة حتى ندعم وإسناد لهذه المدرسة. قمنا بافتتاح مدرسة صيفية في هذه المدرسة حتى يتلقى طالبنا العملية التعليمية في الصيف مع الترفيه لمدة لطول الصيف، حتى نحن الفاقد التعليمي الذي كان موجود في هذه المدارس أن نخفف من الفاقد التعليمي. وقمنا بإرسال رسالة إلى العالم والعالم المتحضر، اليونسكو واليونسيف والأمم المتحدة، مناشدة كاملة والصليب الأحمر الدولي، من أجل وقف هذا الإجراء، إجراء التعسفي بحق أبنائنا ومنع العملية التعليمية في تلك المنطقة.
0: نعم، يعني أستاذ، يعني المدرسة بتخدم 200 طالب وطالبة وتعتبر الوحيدة يعني في المنطقة، كيف استقبل الأهالي والطلبة هذا الإخطار؟ وما هي الأبعاد النفسية والتعليمية التي يخلفها خطر الهدم المستمر على أطفالنا في مناطق التحدي والمسافر أيضا؟
1: يعني هو تلقوا باستياء واستنكار، ويعني هذا أمر غريب أن يحدث من دولة تعتبر حالها من الدول العظمى في العالم، وأنها تعتبر أنها تطبق حقوق مواطن وحقوق إنسان، وهذا طبعا عاري عن الصحة، لأنها تقوم بهدم مدارسنا، تقوم بهدم جامعاتنا. وما رأيتم ماذا حدث بغزة، والآن ما يحدث في الضفة الغربية، وتسكير المناطق 1200 بوابة وتمنع العملية التعليمية، وحاولوا في التوجيه منع وصول الأسئلة، ولكن الحمد لله احنا جاهزين نعلم أبنائنا. هم في استياء كبير من أهلنا في الرفاعية، وأيضا إحنا كنا في استياء كامل من هذا الموضوع، لأن حق أبنائنا يتعلموا في كل المناطق، وأيضا هذا يؤدي لخوف جميع المحيطين بالمدرسة. في عنا مباني كثيرة، في عنا منازل، وقاموا قبل أيام بهدم منزل يبعد 50 متر عن المدرسة،
0: نعم.
1: وبالتالي في أمور خطيرة، وفوجئنا أيضا بما يسمى أيضا الخط الالتفافي راح يمر في منطقة الديرات، وراح يمر في مدرسة صفد اللي تحوي 400 طالب وطالبة، وهذا أمر خطير لهذه المنطقة. كل يوم نسمع عن أحداث وأمور اختارات وأمور هدم، هذا كارثي. العملية التعليمية حق لأبنائنا، وإحنا بدنا نعيش في دولتنا ضمن حدود دولتنا، وهذا أصلا مخالف للشرعية الدولية ما تقوم بها دولة الاحتلال. إحنا إن شاء الله راح نظل صامدين، وإحنا صامدين، واحنا الان في مدرسه صيفيه في هذه المدرسه، وحق ابنائنا انهم يتواجدوا ويتعلموا ان شاء الله. ربنا يسلم المدرسه وجميع مدارس الوطن.
0: اطلقتم استاذي يعني المدرسه الصيفيه كما تحدثنا من قلب الرفاعيه كخطوه تحدي واضحه، كيف تبدو جاهزيه تربيه يطا والمؤسسات الشريكه لحمايه بقيه مدارس التحدي في المنطقه، يعني خاصه في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ايضا كما تحدثنا وجيش الاحتلال على المسيره التعليميه؟
1: يعني إحنا زي ما تفضلت في عنا فاقد تعليمي من 2020 اليوم، وبالتالي حق أولادنا أن يتعلموا ويأخذوا كامل المهارات الأساسية لكل صف. وأطلقت وزارة التربية والتعليم، أنا بحكي عن حوالي عدد كبير، إحنا حصة تقريبا 30 مدرسة في يطا والمسافر، راح نعمل مدارس صيفية، وأي طالب في أي منطقة مجاورة يستطيع أن يصل، إذا في مدرسة ما فيش فيها يستطيع أن يصل المدرسة المجاورة ويسجل ويجلس ويتعلم وقديش بحب، لأن أيضا فيها أمور 4 مواد أساسية، وأيضا فيها أمور ترفيهية، لأن احنا هذا في الصيف وحابين أن نجذب أولادنا لمدرسنا، نعم. ونعلمهم العلم الصحيح ونعوض الفاقد التعليمي. احنا جاهزية كاملة، يعني اليوم احنا بالأمس انطلق في رفاعية، واليوم في 30 مدرسة في مسافر يطا ويطا والمدينة، حتى احنا نعلم أبنائنا، يعني نحكي حوالي عنا يصل إلى ألوف اليوم بوجود طلابنا في مدارس.
0: نعم، في الختام أستاذ، يعني إيش هي رسالتكم اللي بتحبوا تنقلوها اليوم عبر إذاعة أمين 24 من قلب المعاناة في مسافر يطا؟
1: يعني بتمنى أكيد، يعني احنا أنتم تصلوا رسالتنا إلى كل قناصل الموجودين في فلسطين اللي ثم بقفوا مع الشعب الفلسطيني والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية اليونسكو وأيضا الأمم المتحدة، نناشد كل العالم أن يقف إلى العملية التعليمية، يقف إلى حق الطفل الفلسطيني بأن يتلقى التعليم في كل موقع في فلسطين، لأن احنا على أرضنا الفلسطينية أينما كانت، وإحنا بعيدين عن التصنيفات التي تسمى، لأن هذه أرض فلسطينية وهذه مدرسة مقامة وجميع مدارسنا مقامة، بأنها مقامة من حقنا نتعلم فيها ونطلق التعليم، وأن يبعد الاحتلال عنا حتى نعيش بحرية وسلام في ظل دولة مستقلة وعاصمتها القدس
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ بسام جبر، مدير عام مديرية التربية والتعليم في مدينة يطا، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا الكرام، إلى ملفنا الأخير وخطنا الأحمر الذي لا تنازل عنه، قضية الأسر الأبطال في سجون الاحتلال، وتحديدا ما يتعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد الوطني مروان البرغوثي من محاولات اغتيال وتصفية جسدية ونفسية ممنهجة. جريمة جديدة كشفت عنها جامعة الدول العربية والأمانة العامة بناء على إفادة من عائلة القائد أبو القسام، إذ أقدمت إدارة السجون قبل أيام على إطلاق رصاصة مطاطية عليه من مسافة صفر أسفل الركبة، ما تسبب له بنزيف حاد وإصابة خطيرة، وذلك بعد أقل من شهرين من استهدافه بقنبلة صوتية داخل زنزانته تسببت بحروق في يده وسط تحريض علني من أجهزة استخبارات الاحتلال. ويفسر هذا الاستهداف تقرير رسمي مسرب صادر عن مصلحة سجون الاحتلال نشرته صحيفة ما تسمى يدعوت أحرنوت، يعترف فيها الاحتلال بأن مروان البرغوثي رغم القيود وأحكام المؤبدات الخمسة لا يزال يحتفظ بنفوذ سياسي وشعبي واسع، ويمارس تأثيرا فكريا واستراتيجيا قادرا على توحيد الفصائل الفلسطينية وصياغة الرواية الوطنية. وفي المقابل تتواصل حركة التضامن الدولي، إذ شهد مكتب القائد البرغوثي لقاء مع وفد فرنسي ضم أعضاء من مجلس الشيوخ ورؤساء البلديات بحثوا خلاله سبل توسيع الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عنه داخل البرلمانات الأوروبية، مشيدين بمنحه المواطنة الشرفية في عدد من البلديات الفرنسية بوصفه رمزا عالميا للحرية. ولتفاصيل أوفى حول الحالة الصحية للقائد البرغوثي والحراك القانوني والدولي لإنقاذ حياته، ينضم إلينا مباشرة مسؤول الإعلام في الحملة الشعبية الدولية للإفراج عن القائد مروان البرغوثي عبد القادر بدوي. يسعد صباحك عبد القادر، وأهلا وسهلا بك معنا عبر أثير إذاعة أمن 24.
1: صباح الخير سيدة هلا، وصباح الخير لسيدات والسادة المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني نبدأ من التطور الخطير الذي أعلنت عنه الجامعة العربية، إطلاق رصاصة مطاطية من مسافة صفر على قدم القائد مروان البرغوثي وما نتج عنها من نزيف حاد. كيف هي حالته الصحية اليوم، وهل سمح لأي جهة طبية أو حقوقية بزيارته بعد هذا الاعتداء؟ تفضل.
1: يعني نهاية الأسبوع الماضي تمكن أحد المحامين الإسرائيليين من زيارة القائد مروان البرغوثي في عزل سجن جانوت وما يسمى بسجن جانوت، وبالفعل يعني تم رصد وتوثيق إطلاق الرصاص المطاطي عليه بشكل مباشر ومسافة الصفر خلال الأسبوع الماضي من قبل وحدات القناع، ما تسبب بنزيف حاد في قدمه أسفل الركبة، ولم يتلقى أي علاج طبي بالمناسبة بعد هذه الحادثة، وقد أبلغ المحامي بما حصل خلال الأسبوع الماضي. وهذه الحادثة يعني الخطيرة تنضم إلى سلسلة ممنهجة من حوادث اعتداءات متكررة هي أقل خطورة وأقل حدة بالفعل، لكن يعني إسرائيل ذاهبة باتجاه مستويات خطيرة في التعامل مع قادة الحركة الأسيرة، وهذا يعني ما يحدث منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. تم يعني توثيق ربما قرابة 10 اعتداءات جسدية بحقه أدت إلى يعني إصابات بالغة في مختلف أنحاء جسده، ولكن نقول يعني رغم هذه الاعتداءات وما يتعرض له القائد مروان البرغوثي من يعني اعتداءات متكررة ممنهجة بغطاء سياسي وأيضا ضمن أجواء من التحريض ومناخ كبير من التحريض الذي يطلقه الساسة في إسرائيل قبيل بدء المعركة الانتخابية في إسرائيل، يحاولون البناء يعني عليه كعدو وتصويره بأنه شخص يحاول التدخل في الانتخابات الإسرائيلية. أو حتى بعض التقارير التي صدرت مؤخرا في الصحف الإسرائيلية والتي نقلت عن تقارير استخبارية، هذا المناخ السياسي التحريضي تجاه القائد مروان البرغوثي وتجاه كافة الأسيرات والأسرى يضع حياتهم بالفعل في خطر، لكن معنويات القائد مروان البرغوثي عالية، هو يعني منشغل كما نقل المحامي بهموم شعبنا ومهتم بأدق التفاصيل، يريد أن يعني يعرف كل ما يحدث في المشهد السياسي الفلسطيني، وهو يعني منشغل بهذه القضايا بقضايا هموم شعبنا، وإرادته عالية ويستمد هذه العزيمة وهذه الإرادة القوية والصلبة من عزيمة شعبنا ومن صمود شعبنا ومن يعني محبة أبناء شعبنا وإعلاء صوت القائد مروان البرغوثي وصوت كافة الأسرى في كل المحافل. في المقابل تقوم الحملة بجهد كبير كبير على المستويين الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وهذا يأتي بالتزامن يعني مع ما تقوم به إسرائيل من محاولة لتجريم نظامنا الفلسطيني من خلال أولا استهداف الأسرى ومحاولة ربطهم بما يسمى الإرهاب، هذا أولا، وثانيا من خلال العمليات القانونية والتشريعية التي يعني تم أو عكست في نهاية المطاف وانعكست في قانون إعدام الأسرى بين مزدوجين. هذه العملية الإسرائيلية هي مسعى لنزع شرعية نظامنا الفلسطيني من خلال تجريم الأسرى ووصفهم بأنهم إرهابيين يستحقون عقوبة الإعدام. ما تقوم به الحملة عمليا هو التصدي لكل هذه العملية، وهي تسبق حتى ذلك بتسييج نظامنا الوطني الفلسطيني من خلال أولا يعني استثمار هذه الرمزية العالمية التي يحظى بها القائد مروان البرغوثي اليوم ومنذ يعني 24 عاما، هذه الرمزية العالمية والمكانة بوصفه رمزا بالحرية، إقدام عشرات البلديات الأوروبية والمدن بمنحه مواطنة الشرف، هذه الرمزية نحاول الاستفادة منها واستثمارها من أجل حماية وتسييج نظامنا الوطني الفلسطيني من خلال تسييج نضال الأسرى والتأكيد بأن الأسرى والأسيرات هم مقاتلون من أجل الحرية، يقاتلون من أجل حرية شعبهم، وأن هذا الحق كفلته كافة القوانين والتشريعات، وأن كل محاولات إسرائيل لوصفهم بالإرهاب أو حتى تجريم نضالهم سنقابلها بمحاولات على الصعد الجماهيرية الشعبية وحتى الصعد الرسمية، بالإضافة إلى المسارات القانونية في الاتحادات والبرلمانات حول العالم. هذا الأمر سيسيج نضال الأسرى، سيحمي حياتهم، وسيحاول وضع حد قدر الإمكان لكل ما تقوم به إسرائيل من شيطنة ونزع للشرعية عن نضالنا من خلال تجريم الأسرى أو محاولة تجريمهم ووصفهم بأنهم إرهابيين وقتل بين المزدوجين. هكذا تستخدم إسرائيل هذه المصطلحات لتصف أسرانا. نحن نقول هم مقاتلون من أجل حرية شعبهم، مقاتلون من أجل حق تقرير المصير، وأن الشعب الفلسطيني الذي ضحى على مدار كل هذه السنوات على مدار أكثر من 100 عام يستحق أن ينال حريته أسوة بكل شعوب الأرض، وأن هؤلاء القادة مثلهم مثل كل قادة الثورات في العالم. الأسرى والشهداء يمثلون طبيعة النضال، يجب أن نحميهم وأن نقف اليوم أمام كل محاولات استهدافهم، سواء الاستهداف الجسدي المباشر أو حتى الاستهداف السياسي والمعنوي من خلال عمليات قانونية وتشريعية كما ذكرت، تضاف إلى ممارسات حقيقية تمارس داخل السجون. نتحدث عن قرابة 100 شهيد منذ 7 من أكتوبر حتى هذه اللحظة داخل السجون، بالإضافة لعمليات التجويع، القتل الممنهج، التنكيل، القمع، الاعتداءات. يعني الأسرى يعيشون حالة مستمرة من الإبادة لم تتوقف. نتحدث عن قرابة 10,000 أسير وأسيرة اليوم داخل السجون، نحاول الاستفادة والاستثمار هذه الرمزية، رمزية القائد مروان البرغوثي وما يحظى به من مكانة حول العالم، سواء في البرلمانات أو حتى الاتحادات، بالإضافة إلى البلديات والمدن التي كما ذكرت منحته مواطنة شرف. نستثمر في هذه الرمزية لنعلي صوت 10,000 أسير وأسيرة تحاول إسرائيل أن تضعهم في خانة النسيان وأن تغيبهم عن المشهد. نحن نحاول أن نعيدهم إلى واجهة المشهد وإلى صدارة المشهد بوصفهم مقاتلين من أجل الحرية يستحقون اليوم أن ينالوا حريتهم بعد كل هذه التضحيات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد القادر البدوي، مسؤول الإعلام في الحملة الشعبية الدولية للإفراج عن القائد مروان البرغوثي، شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية وملفاتنا الإخبارية والميدانية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة أمين 24. تحدثنا عن جراح غزة وتحديات الأغوار ومعركة الوعي في مسافر يطا، وختمنا بقضية أسران الأبطال وثبات القائد مروان البرغوثي. وتبقى الرسالة دائما أن وعينا ووحدتنا وصمودنا وتماسكنا المجتمعي في وجه الشجرات وحوادث السير هو خط الدفاع الأول عن هذا الوطن وعن كرامة أبنائه. أتمنى لكم بقية أيام آمنة هادئة ومكللة بالسلامة أينما كانت وجهتكم. تذكروا دائما أن هناك من ينتظر عودتكم سالمين، فالتأني السلامة وفي الوعي الأمانة. كل الشكر لطاقم العمل الذي رافقني في هندسة الصوت والإخراج، زميلتي دنيا خالد، وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون. أنا تالا الهدار، دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24. نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: صباح الخير معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيد في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وآخر متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس جنوبا. استشهاد الشاب نصر زعل كعب إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة، فيما تولى طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان. جهاز الضبط الجمركية يتعامل مع 6 قضايا خلال الساعات الماضية، ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وتم إتلافها، وأيضا مخلفات بناء قادمة من دولة الاحتلال ممنوعة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وتم التحفظ عليها لحين حضور جهات الاختصاص لإرجاعها إلى مصدرها حسب الاتفاقيات الدولية واستكمال الإجراءات القانونية، وأيضا قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزام مات الضريبية عليهم وتسوية أوضاعهم. وميدانيا الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا قرب قرية راسكركر غرب مدينة رملة عند منطقة عين أيوب، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم دون أن يبلغ عن اعتقالات. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 19 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وآخر عقب اقتحام قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله. شرطة الاحتلال تعتقل مجموعة من العمال وتنكل بهم أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عمل في دولة الاحتلال عبر اجتياز جدار الضم وتوسع جنوب الخليل الليلة الماضية. وأيضا قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف في المنطقة. مستوطنون يستولون على ينابيع مياه وأراضٍ زراعية ويقيمون برئيس طنية جديدة في قرية بتلو غرب رام الله، بالإضافة لاعتداءاتهم المتكررة على الأهالي في المنطقة. وأيضا مستوطنون يغلقون طريق بالحجارة على منزل عائلة أبو عواد في قرية ترمس عيا شمال مدينة رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، وليترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، السرعة بالقطاع دائما أعلى وأعلى. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و24 أجورة، اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز في أمان.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس التاسعة صباحا على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. صباح الورد، الياسمين، الفل، العسل. هو هيك علينا شوي شوي، حبة حبة يا دنيا. يسعد صباحكم مستمعينا متابعينا أحبائنا وأعزائنا وين ما كنتوا حاليا عم تسمعونا، في صبحكم بالخير عبر أثير أمن 24. تذكرت إنك كنتي حكيتي لي بدك تغيري هاي الموسيقى، ضحكتي علي. هلا إذا حكوا المستمعين أي شيء أنا ما لي دخل. معكم في صبحكم بالخير، أنا أنوار مطرية ومن الهندسة الإذاعية اليوم بترافقنا دنيا خالد. أساسا من الجو والمود والأغاني أكيد رح تعرفوا من اليوم موجود معنا. صباح الخير للناس اللطيفة والناس اللي بتفكر إن اللطف أساسا إشي بسيط ما بيغير كتير، بس صباحكم سكر.

صباح الخير لكم يا الناس اللي ممكن تعطينا الطاقة الإيجابية دائما، لأنه الكلمة الحلوة لها أثر كتير كبير في حياتنا، على نفسيتنا، على شخصيتنا، أكتر وأكبر مما منتخيل.

هاي الأغنية عشانك ما بتداومي معي امبارح، فإنه اعتبري إنه دايما صباحك سكر. بعدين كأنك كان بدك تلبسيني البرنامج تلبيس، أنا حاسستك لليوم ما غيرت لي برومو من الأحد للخميس. لا ما أنا بدي أنشر اليوم غسيلك كله. صباح الخير يا دنيا. دنيا من الناس أساساً اللي تعطيكم هاي الطاقة الحلوة الصبح ببسامتها الحلوة، فصباحكم سكر.

طبعا خلونا نستغل كمان وجودنا اليوم في صبحكم بالخير. ممكن نحكي هيك رسالة كتير صغيرة للناس اللي ممكن ما بتعرف تترك أثر طيب في قلوب ناس تانية، لأنه ممكن هي ما بتعرف إيش المعركة اللي إحنا أساساً منعيشها في حياتنا اليومية، إيش عم منعيش ضغوط، إيش عم منعيش مشاكل. كل حدا فينا يعني مشغول في همومه، مشغول في قصصه وقضايا. فبكل تأكيد لو كلمة بسيطة، تصرف حلو، تشجيع، بخلينا نكمل نهارنا كتير حلو. فما تستهينوا أبداً باللطف، ما تستهينوا أبداً بالابتسامة، بالشكر، بالمسامحة، والكلمة الطيبة. معقول إحنا في عنا ناس بحياتنا ممكن يكون قلبهم طيب؟ من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس، الدنيا بتحكي ما بعرف، أنا بحطش بزمتي. الخير ما بده أساساً مجهود كبير أبداً، بس بترك أثر كتير. صباح الخير لا محمود، يسعد صباحك. صباح الياسمين. محمود بحكي ما في داعي تحكوا مين مداوم الصبح، صرنا نعرف يوم الاثنين. شو يا دنيا، خلص المرة جاي بدي أخليك أنت تقدمي محل البرنامج، أنا بدي أقعد محلك على الميكسر. أنا ملاحظة إنه يعني خلص بعتوني هيك. صباح الخير يا عصام، يسعد لي صباحك. هيك أمورنا تمام بالسليم، عشان ما تحكي لي ها زعلنا يا أنوار.

0: معكم مستمعينا أحبائنا في صبحكم بالخير. رح نحكي مواضيع كتير مختلفة هاي المرة في البرنامج الصباح اللي بجيكم كل أحد واثنين من التسعة للعشرة. وبعدين
1: كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو.
0: هلأ شوي بلاقيهم بحكوا لي خلص أسوكي ما تحكيش ولا كلمة وبدنا نضلنا بأغاني دنيا. انت ملاحظة انك بتخربي علي هيك.

0: كل شيء.
1: طبعا مثل ما اتفقنا معكم الاسبوع الماضي رح نصير نحاول نحط مقابله واحده في البرنامج، رح نترك مجال اكثر للاغاني لدنيا وكمان لرسائلكم، لانه الاسبوع الماضي ما لحقت اقرا كل الرسائل، ومبارح كمان نفس الاشي داهمنا الوقت تماما. اليوم طبعا من ضمن المواضيع مستمعينا اللي رح نحكي عنها عن البطيخ والشمام، هدول الفاكهتين اللي بيكونوا بالصيف، رح نحكي شو فوائدها واي وحدة فيهم بتعطي ترطيب اكتر للجسم. ايش بتحب، البطيخ ولا الشمام؟ في حدا فينا بحب الشمام؟ يمكن يعني، بس البطيخ معروف يعني فاكهة الصيف. وكمان لحتى تعرفوا هاي المرة شو قصة حكاية مثل جزاء سنمار، هذا المهندس اللي مش راح أحكي طبعا قصته، لحتى تعرفوا قصة المثل خلوكم معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، لحتى تشوفوا شو قصة هالحكاية. يا الله يا الله حضورك ما أجمله. صباح الخير لأبو العبد، يسعد صباحك. جهاد صباح الياسمين. فادي صباح الفل. أنا شايفة كمان حكي يعني بيكون مع الصباحات، بس ممكن نعلق بس مش دائماً.

دعمك من أول يوم. طيب خلونا يعني هيك ناخد يعني فاصل صغير لحتى نرجع هلأ للبرنامج, بما إنه دنيا هلأ بتمتعنا في الأغاني وبتبسطنا كمان, فنرجع لبرنامجنا. وهاي المرة يا دنيا عن شو رح نحكي؟

0: حالات رح ينكبها. بس تخيلوا لو هاي القنينة نفسها بعد سنوات ممكن تصير جزء من بيت، ممكن يعني يعملوها عشان كمان يقوموا ببناء منزل. الفكرة كتير غريبة، بس في باحثين حول العالم عم بيشتغلوا حاليا على فكرة انهم يقوموا بتحويل نفايات بلاستيكية لمواد بناء لحتى يخففوا التلوث الموجود في العالم. فحتى نسمع ونعرف أكثر الإجابة مع أسل زاهر.
1: اوعى ترمي قنينة المي البلاستيك، لأنها ممكن بعد سنوات تصير جزء من بيت أنت تسكن فيه. ممكن هالفكرة تكون غريبة، بس أنا بأكد لك هاي مش خيال علمي، هاي فكرة ومشروع بيشتغل عليه باحثين حول العالم في محاولة لحل مشكلتين من أكبر تحديات العصر: تزايد النفايات البلاستيكية وأزمة السكن العالمية. الفكرة بتعتمد على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، وتحديداً مادة RPET المستخدمة في صناعة معظم عبوات المياه والمشروبات، وبعدين دمجها مع الألياف الزجاجية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج دعامات وهياكل بتدخل في بناء المنازل. واللافت بالموضوع أنه الدعامة الواحدة ما بتجاوز وزنها 6 كيلوغرام، ولكن هاي الدعامة قادرة على تحمل ما يقارب 1600 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن سيارة صغيرة. هذا الإشي بيخليها خيار واعد في عالم البناء. وأهمية هذا الابتكار في إنه العالم رح يحتاج لبناء نحو 1 مليار منزل جديد بحلول 2050، وهذا الإشي بفرض البحث عن مواد بناء أكثر استدامة وبتخفف من الضغط على الموارد الطبيعية. ولكن رغم كل النتائج المشجعة، لسه التقنية بمراحلها التجريبية، رح تحتاج لاختبارات دقيقة للتأكد من مقاومتها للحرائق والزلازل والعوامل الجوية، إلى جانب أيضاً حصولها على الموافقات الهندسية والقانونية قبل استخدامها على نطاق واسع. ونجاح هيك تقنية ما بيعتمد بس على تكنولوجيا، ولكن بيحتاج لمنظومة متكاملة لجمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها، وهذا الإشي بيتطلب تعاون بين الحكومات والقطاع الصناعي والجهات البيئية. مع توسع الإنتاج مستقبلاً، يتوقع الخبراء أنه تنخفض تكاليف هاي التقنية، ما قد يساهم في توفير حلول إسكانية أقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة. في الحقيقة بدأت بعض الدول بالفعل باستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة الطوب والأرصفة وبعض المنشآت، في خطوة بتعكس توجه عالمي نحو تحويل النفايات من عبء بيئي لمورد اقتصادي. ممكن يكون الأمر بعيد في هاي الأيام، ولكن كثير من الابتكارات اللي بنعيشها اليوم بدأت يوم بفكرة كانت مستحيلة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

0: شكرا لك يا أسال. وين راحت تالا؟ وين؟ صباح الخير يا تالا. صباح الخير.
1: على رغم الجو المشحون تبعا للظرف.
0: وانت كمان مطرح معيونك. انا شايفه بس حدا بيروح وبيجي. صباح الخير يا سيرين. بعدين سيرين من عرايس هاي السنه، يعني بما انه دائما بنحكي عن الذهب فلازم

0: دخيل وقلبك.
1: أنا بحكي لك شو رأيك خلص نلغي كل الفقرات ونصير أنا وإنتي نعمل هيك فقرة دردشة على الهواء لمدة ساعة ونشوف المستمعين إيش بيحبوا يسمعوا. وإحنا أنا حاملة حالي وطلعة من هون. فادي بيحكي أنا صرت أحب أسمع الأحد والاثنين على الراديو عشان أنوار عشان البرنامج. شكرا. ها هي حتى سيريني بتحكي لك شكرا بطريقتها. كمان كنت حكيت لكم بفقرة الأمثال أي مثل بتحبوا كمان تعرفوا إيش قصته إيش حكايته لأنه يعني أنا بحب كمان أعرف إيش في أمثال يعني موجودة عندنا ممكن أنا بكون ناسيتها أو ما بعرفها فحكولي ابعتولي وقت البرنامج لحتى كمان المرة الجاي نحكي عنها ندردش بخصوصها ونعرف شو قصتها وشو حكايتها.

صباح الخير لإلك يا شهد. شهد بتحكي عم تسمعنا من البيت حاليا. يسعد صباحك. صباح الخير لكل حدا كمان بسمعنا سواء بالبيت على الطريق حاليا او بالسيرفيس بالمواصلات بالسيارة. يعطيكم ألف عافية. وسائقين العموم يسوقوا على مهلكم شوي شوي. نعرف يعني هي أحيانا للأسف بيكون في تجاوزات، بس ممكن لا سمح الله يعني هالدقيقة الدقيقتين اللي أنت بتكون مستعجل فيها لا سمح الله ممكن تأدي لكارثة. مثل ما بنحكي دايما بأنه الحادث بيكون بده جزء من الثانية لحتى يصير. فالله يحميكم، يحمي حبايبكم وكل الأشخاص اللي موجودين معكم.

0: أزمني على نكتة.
1: طيب احنا عم نحاول نوصل لمنسق المشاريع في مركز حملة مهدي كرزم لحتى نحكي عن لعبة جديدة تعليمية أطلقوها قبل عدة أيام لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال، هي اسمها المدافع الرقمي، لحتى نحكي شوي عن هاي اللعبة وقديش هي ممكن تفيد الأطفال وتعلمهم بدل ما بيمسكوا تليفون لساعات يمسكوا لحتى يستفيدوا من إشي. ومهم كمان إنه يصير في عندهم وعي للأطفال بالأمان الرقمي، لأنه يعني حياتنا هلأ صارت إحنا مرتبطة كمان في السوشيال ميديا، الإنترنت، التطور اللي عم بيصير في العالم. فلحتى يرد علينا يعني رح نكون موجودين معكم في صباحكم بالخير، لكن هلأ ممكن نروح لحالة الطقس لحتى نعرف كيف رح يكون الطقس لليوم والأيام القادمة. أبرز النصائح كمان اللي ممكن يقدم لنا إياها فياض دوابش اليوم في فقرته لحتى يحكي لنا كمان كيف ممكن نحمي حالنا من تأثير الحر خاصة بأوقات الذروة. خلونا نسمع مع فياض دوابش المتنبئ الجوي.
2: طابت أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير إذاعتنا الصباحية، وأهلا بك زميلتي أنوار. نلتقي بكم مجددا لنفتح مع نافذة الطقس ونرصد آخر تحولات الأجواء وما تحمله لنا خرائط الطقس من مسجدات على الحالة الجوية. في ظل هذا الوهج الصيفي المتصاعد الذي يلف الأجواء يحضرني بيت الشعر التالي: تموز يذيب منه كل جسم وينفث في المسام لهيب آبي، فلولا الماء يطفئ حر كربي لذاب القلب من حر العذاب. يتأكد هذا التتابع المناخي بوضوح تام في طقس اليوم للأيام القادمة، إذ يتصدر هذا الشهر جدار أخارة السنوية كواحد من أشد الشهور حرارة ومثلا يضرب في هذا القيد اللاهب. وهنا يسرنا في هذه الإطلالة زميلة أنوار أن نتوجه ببالغ الشكر والتقدير لإذاعتنا راديو أمن 24، والتي تمتاز دائما بتبني الرواية والمصادر الرسمية والابتعاد تماما عن الشائعات أو المصادر الأخرى غير الدقيقة، خصوصا في كل ما يتعلق بالحالة الجوية وتنبؤات الطقس، حرصا على تقديم المعلومات الأكيدة. نضع بين أيديكم الآن القراءة المحدثة والتفصيلية للحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. هذا اليوم تشير زميلة أنوار التقديرات الرسمية لقراءات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تشتد وطأتها لتصبح الأجواء لاهبة في بقية المناطق. هذا ولن تشهد درجات الحرارة أي تبدل ملموس، متمسكة بموقعها فوق معدلاتها السنوية المعتادة بفارق درجتين مئويتين. ومع تدفق رطوبة نسبية مرتفعة خلال ساعات النهار، قد تشعرون بعبء حراري إضافي يجعل الطقس يبدو أكثر كتما وحرارة مما تسجله موازين الحرارة الفنية. أما حركة الرياح فستكون هادئة إلى معتدلة وتأتينا من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، في حين تتهيئ حركة البحر لتكون هادئة ومنخفضة الموج. خلال ساعات المساء والليل الأجواء تبدأ حدة الوهج الصيفي بالانحسار التدريجي مع غياب الشمس، لتتحول الأجواء إلى منعشة ولطيفة في أعالي الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتتحرك الرياح لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة على فترات متباعدة، بينما يتراوح منسوب الأمواج في البحر ما بين خفيف ومتوسط الارتفاع. خلال يوم الثلاثاء تسجل درجات الحرارة قفزة إضافية لتستقر فوق معدلاتها السنوية المعتادة بنحو 4 درجات مئوية، لينعكس ذلك على شكل أجواء صيفية حارة بشكل لافت فوق المرتفعات الجبلية، بينما تتحول لتصبح لاهبة وشديدة الحرارة في السهول والمناطق المنخفضة كالمناطق الغورية وشبه الغورية والمناطق الساحلية. أما حركة الرياح فستكون متقلبة ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح حالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. خلال الأربعاء والخميس يدخل الصيف وتيرة مستقرة وثابتة، حيث يستمر الجو حارا بشكل لافت في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والتي تبقى ثابتة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية خلال الأربعاء والخميس. وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد لن تكون في قلب موجة حر شديدة بالمفهوم العلمي، لكن الأجواء ستبقى حارة بشكل لافت وتتطلب منا كل الحيطة والحذر. تزامنا مع الأجواء الحارة المستمرة، نضع بين أيديكم حزمة من التوجيهات الوقائية الهامة للحفاظ على السلامة العامة. إلى كافة المواطنين، سلامتكم هي أولويتنا، لذا نهيب بالجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، وخاصة خلال ساعة الذروة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا. كما نذكركم بأهمية الحفاظ على رطوبة الجسم عبر شرب الماء والسوائل بانتظام لتفادي الجفاف. أخيرا، يرجى الانتباه الشديد لعدم ترك الأطفال أو المواد قابلة للاشتعال كالمعقمات والولاعات والعطور والوقود داخل المركبات المغلقة والمصطفى تحت أشعة الشمس، تفاديا لأي مخاطر أو أي كوارث لا قدر الله. إلى حماة الوطن وسدد الميدان، الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، تحية إجلال وفخر نبرقها لكم يا من تقفون بثبات في ميادين الشرف والواجب تحت أشعة الشمس الحارقة لتأمين الوطن وتنظيم حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين. حرصا على سلامتكم الغالية، نهيب بكم أخذ قسط من الراحة والتناوب في الظل قدر الإمكان، والتركيز أيضا على شرب كميات وفيرة من المياه بشكل مستمر لمواجهة الإجهاد الحراري. آملين من الله أن يسدد خطاكم ويحفظكم بعينه التي لا تنام. إلى سواعد المعطاء في الميدان، كل التحية والتقدير لمجهوداتكم مهندسي النظافة والأخوة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والمهن الميدانية. حرصنا صحتكم، نرجو منكم تنظيم الجهد البدني والحرص على التناوب بأخذ فترات استراحة دورية في أماكن مظللة وجيدة التهوية، حيث أن اجتماع الحرارة المرتفعة مع الرطوبة يضاعف الجهد الجسدي ويؤثر على مستويات ضغط الدم. لحماية غطائنا النباتي وبيئتنا، يمنع منعا باتا إيقاد النيران أو رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأعشاب الجافة أو المحميات والأشجار الحرجية، إذ تشكل هذه الأجواء الجافة مع نشاط الرياح بيئة خصبة لانتشار الحرائق سريعا وصعوبة السيطرة عليها لاحقا. الأخوة المزارعون، ينصح بجدوى طري المحاصيل لتكون في ساعات الصباح الباكر أو بعد الغروب لحمايتها من التلف والذبول بفعل جفاف الحرارة وحرارة الطقس. مربو الثروة الحيوانية، يرجى ضمان توفير تهوية ممتازة ومياه باردة ونظيفة باستمرار لقطعان المواشي والدواجن لتجنبها خطر النفوق أو الإجهاد الحراري الناتج عن تعمق الكتلة الحارة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى في مدينة القدس الشريف وبيت لحم 30، الصغرى 20، رام الله والبيرة والخليل 29، 19، نابلس وسلفيت 31، 21، جنين طول كرم كالقلية 34، 24، غزي خان يونس ورفح 31، 24، أخيرا في أريحة توقع أن تكون العظمى هذا اليوم 40 والصغرى 28. وفي الختام، يبقى كل هذا في علم الله تعالى وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي.
0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

يسعد لي صباحكم مستمعينا من جديد، معكم في برنامج يصبحكم بالخير يا كل الخير. صباح الخير للي بنضموا معنا حاليا عبر السمع واللي بشوفونا كمان في هاي اللحظات. 9:36 دقيقة معكم مستمرين. طبعا يعني في عنا خلل فني صغير عشان موعدنا بمقابلة الأستاذ مهدي كرزم لحتى نحكي عن اللعبة التعليمية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال، عم نحاول نحلها، فإن شاء الله يعني إن كانت الأمور ماشية تمام رح يكون موجود معنا على التليفون. لا تبكي عيون، وإذا ما زبطت ممكن إن شاء الله للأسبوع القادم، بس بكل تأكيد رح نحكي على الموضوع، لأنه أطفالنا كمان وأطفالكم يعني مهم كتير إنه نحميهم ونكون يعني عم نعطيهم الوعي الكافي كيف يحموا حالهم من المخاطر الإلكترونية. إيش يا دنيا زبات؟

0: طيب ببداية البرنامج سألتكم البطيخ ولا الشمام أي واحدة فيهم بتمنح الجسم ترطيب وفوائد أكثر في الصيف؟ إحنا بنعرف بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة اللي عم نعيشها كمان هاي الأيام أول إشي بنفكر فيه بإشي يكون بارد وينعشنا، وغالبا الخيار اللي بيكون بفصل الصيف واقع ما بين بطيخ شمام أو ممكن إشي تاني، بس أنا يعني بحس دائما البطيخ للصيف. فيا ترى أي وحدة فيهم أفضل وأي وحدة ممكن بترطب المعادن بشكل أكثر وبتساعد كمان على الهضم، ممكن يكون فيها سوائل معادن أكثر في فصل الصيف ومع الحر، لحتى نعرف كل وحدة وميزاتها ولحتى نعرف البطيخ ولا الشمام خلونا نسمع مع نوار أبو الرب لحتى نعرف في هذا التقرير أبرز وأهم الفوائد.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يزداد الإقبال على الفواكه المنعشة وعلى رأسها البطيخ والشمام، وبين محبي هذا وذاك يبقى السؤال أيهما أفضل لصحة الجسم، وهل يتفوق أحدهما على الآخر في الترطيب وتحسين الهضم؟ في الحقيقة يعد البطيخ والشمام من أفضل الفواكه الصيفية لأنهما يحتويان على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد الجسم على تعويض السوائل التي يفقدها بسبب التعرق ويحافظ على نشاطه خلال الأيام الحارة. لكن رغم التشابه الكبير بينهما إلا أن لكل فاكهة نقاط قوة مختلفة، فإذا كان الهدف الأول هو ترطيب الجسم فإن البطيخ يتقدم بفارق بسيط، إذ يحتوي على أكثر من 91% من الماء، بينما تبلغ نسبة الماء في الشمام نحو 90%، وهو فرق بسيط يجعل الفاكهتين خياراً ممتازاً لمواجهة حرارة الصيف. لكن الترطيب لا يعتمد على الماء وحده، فالجسم يحتاج أيضاً إلى معادن مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم لتعويض ما يفقده من التعرق، وهنا يتفوق الشمام لأنه يحتوي على كميات أكبر من هذه المعادن، ما يجعله خياراً جيداً بعد النشاط البدني أو التعرض الطويل للشمس. أما فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي فيتميز الشمام باحتوائه على كمية أكبر من الألياف الغذائية مقارنة بالبطيخ، وهو ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم، كما أن انخفاض حموضته يجعله مناسباً للكثير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية في المعدة. في المقابل لا يخلو البطيخ من الفوائد الهضمية، فهو يحتوي على مركبات نباتية تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي ودعم صحة القولون. ولا تتوقف فوائد الفاكهتين عند الترطيب والهضم، فالبطيخ يشتهر باحتوائه على مادة الليكوبين وهي مضاد أكسدة يمنحه لونه الأحمر وتساعد في حماية الخلايا من التلف، كما تشير الدراسات إلى أنها قد تساهم في دعم صحة القلب والمساعدة في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. أما الشمام فيتميز بغناه بفيتامين سي، وهي عناصر ترتبط بالحفاظ على صحة العين ودعم النظر وحماية البشرة من تأثير الجذور الحرة، إضافة إلى دورها في تعزيز المناعة. ويؤكد خبراء التغذية أن المقارنة بين البطيخ والشمام لا تهدف لاختيار فاكهة وإلغاء الأخرى، بل إلى معرفة ما يحتاجه الجسم. فإذا كنت تبحث عن أعلى نسبة من الماء والانتعاش فقد يكون البطيخ خيارك الأول، أما إذا كنت ترغب في الحصول على ألياف أكثر ومعادن تساعد على تعويض ما يفقده الجسم وتحسين الهضم فالشمام يتفوق في هذه الجوانب. وبين البطيخ والشمام قد لا تكون هناك فاكهة أفضل من الأخرى، بل لكل واحدة ميزة تجعلها تستحق مكانا على مائدتنا الصيفية.

0: شكرا يا نوار على هذا التقرير، هاي المعلومات. البطيخ له فوائد والشمام له فوائد، بس اكيد في ناس كتير منا بفضلوا البطيخ. طيب خلونا نروح لحتى نحكي عن لعبة تعليمية لتعزيز الأمان الرقمي، بما أنه أمورنا مشيت حالياً ومهدي كرزم منسق المشاريع في مركز حملة صار موجود معنا. يعني إحنا حكينا بأنه أطفالنا صاروا يقضوا ساعات طويلة على الإنترنت، ما بين ألعاب، ما بين منصات وتواصل ومحتوى رقمي، وحياة أطفالنا تقريباً صارت مربوطة كمان بالهواتف بالتلفزيونات. فهل ممكن يكون عندهم الوعي الكافي كمان لحتى يحموا حالهم من المخاطر الإلكترونية ولا لا؟ مركز حملة أطلق مؤخراً لعبة تعليمية جديدة اسمها المدافع الرقمي، واللي بتهدف كمان لتعلم الأطفال مهارات الأمان الرقمي بطريقة تفاعلية ممتعة. لحتى نحكي أكثر، نعرف أي فئة مستهدفة، إيش التفاصيل هاي، منرحب معنا عبر الخط الهاتفي بمنسق المشاريع في مركز حملة الأستاذ مهدي كرزم. أهلا وسهلا فيك معنا، صباح الخير.
1: صباح النور ومشكورين على الاستضافة الجميلة.
0: يسعد صباحك، ونعتذر أولا على الخلل اللي صار يعني الصبح، ومتأسفين كمان على التأخير. يعني إحنا بنحكي أستاذ مهدي عن هاي اللعبة الجديدة اللي أطلقتوها وكمان من أجل أطفالنا، وبنعرف بأنه أطفالنا اليوم صاروا عم بيستخدموا الهواتف الذكية بشكل كتير كبير وعم بتقنوا كمان استخدامها، فبالتالي كيف ممكن حتى هم يحموا حالهم من العالم الرقمي، بما أنه كمان إحنا رايحين على تطور والناس عم تتفاعل بشكل أكثر مع العالم الرقمي؟
1: طبعا زي ما أنت ذكرتي قبل شوي، اليوم الأطفال كل حياتهم صارت على التليفونات وعلى الابليكيشنز وعلى الجيمز على التليفونات، فطلعنا بفكرة جديدة في مركز حملة وقررنا نطلق، نقدر نوصل لهذه الأطفال في طريقة مبدعة، اللي هو قدرنا نصمم ونطلق أبليكيشن جديد اللي هي زي لعبة سميناها المدافع الرقمي. نعم. طبعا هي أول لعبة تعليمية على مستوى الوطن العربي في اللغة العربية، وبنفع كمان طبعا في لغة إنجليزية فيها، بس هي الفكرة أنها باللغة العربية. صممنا هذه اللعبة عشان نساعد الأطفال يتعلموا أساسيات الأمان الرقمي من خلال تجربة تفاعلية ممتعة وآمنة، بدل من ما نقدم المعلومات للأطفال بطريقة تقليدية زي محاضرات أو تعليم بالمدارس أو بهذه الأمور. طبعا هذه اللعبة بتأخذ الأطفال رحلة طويلة مليئة بالمهمات والتحديات اللي هي مستوحاة من مواقف اللي ممكن يواجهوها في حياتهم اليومية على الإنترنت، مثلا من خلال استخدام المواقع التواصل الاجتماعي زي انستغرام، فيسبوك، تيك توك بغض النظر ايش هي، او زي الالعاب الالكترونيه مثلا زي لعبه الببجي او الالعاب اللي بيلعبوها الاطفال او اي تطبيق اخر.
0: يعني عشان هيك حاولتوا انكم تطلعوا نحكي من خارج الصندوق، اخترتوا اسلوب الالعاب الرقميه عشان كمان يتعلموا الاطفال مفاهيم الامان الرقمي. طب اذا بدنا نحكي، يعني هي بتكون هاي اللعبه اسئله ولا بتكون مغامره ولا ايش بالضبط يعني تفاصيلها؟
1: هذه اللعبه متكونه من شخصيتين رئيسيتين اللي هي خالد هو الطفل وبيكسل اللي هو المرافق الرقمي اللي بيكون مع خالد. هي زي أكتر مغامرة، خالد بكون بالبيت بقوم بروح على المدرسة، بروح على المول، بروح بشوف أصحابه، بصير أصحابه يحكوا له أنه في طلعت لعبة جديدة، وبصير بيكسل يعطي نصائح لخالد أنه دير بالك هذه اللعبة، تأكد من الروابط. وكمان لما خالد يدخل على المدرسة بصير بالمدرسة يحكوا له لازم تفتح لك حساب إيميل للمدرسة، فبصير يطلع لك زي كأنه تعليمات إيش تسوي، وإذا تكبس في إشياء بتعملها بتكبس، زي كأنه مغامرة، لعبة مغامرة وفيها تشويق للطفل.
0: وهذا اللي بيصير أساساً في واقعنا، يعني أنت اللي عم تحكي عنه هذا كله، هذا اللي بيصير حالياً في واقعنا.
1: صحيح، هذا بيصير من واقعنا ومن حياة الأطفال اليوم. الأهل بيحكوا الطفل ما هي ابني قاعد بالغرفة بيلعب على تليفونه، بس أنت مش اليوم الخطر جداً تخلي الطفل خصوصا تحت عمر 18 سنة و 16 سنة، خطر جدا تخلي الطفل قاعد على التليفون. اليوم العالم أصبح قرية صغيرة مفتوحة على كل إشي، يعني اليوم في ألعاب الأطفال بيلعبوها، قبل كنا سنة سنتين إذا سمعتوا الطفل اللي انتحر برام الله،
0: صحيح،
1: كان في لعبة بيلعب زي في تحدي شنق حاله لقوه مشنوق بالشارع. هذا من قلة الوعي الموجود عند
0: الطفل، ما بيكون عارف إيش الصح وإيش الغلط، إيش المؤذي واللي بضره ولا لا. فلما بيشوف برضه مثل هيك أفعال بده يروح يطبقها، ما بعرف نهايتها رح تكون كارثية. وكمان عم نشوف كمان ممكن نحكي بأنه ممكن الإعلانات اللي عم تطلع كمان وقت ما بيكون الطفل ماسك التليفون، أنا ما بقدر أكون موجودة مع ابني و24 ساعة مثلا أو بالساعة اللي أنا خصصت له هذا الوقت عشان يمسك تليفونه، ما بقدر أنا كمان ممكن أكون موجودة معه ماسكة أو ماسكة تليفون أو جنبه عشان أشوفه إيش بدخل إيش بلعب إيش بيحضر. فبالتالي ممكن حتى كمان تطلع إعلانات الطفل ما بيعرف يتصرف، ما بيعرف فيها. وهذا اللي كمان عم بسمعه أنا بحياتي من كتير أشخاص إنه بيشتكوا من نفس الشغلة. فالطفل مهم جدا إنه كمان يكون عنده وعي إنه كيف يحمي حاله والمخاطر الرقمية اللي عم بواجهوها اليوم، مش بس الأطفال كمان الكبار، بس الأطفال لحتى كمان نعرف ونقدر نعالجها. صحيح؟
1: صحيح 100%. عشان هيك في شيء اسمه البرنتال كنترول، اللي هو بيقدر الأهالي يتحكموا بشكل أو بآخر بأجهزة أطفالهم. وبرضه عشان هيك إحنا أطلقنا هذا الأبليكيشن وهذه اللعبة عشان الطفل اليوم يلعب ويتسلى، بس عشان يقدر كمان يكون عنده وعي باللي عم بيصير في الحواليه ويتعلم شغلات بالرقمية. وكمان هذه اللعبة مش بس موجهة للأطفال، هذا كمان إحنا موجهينها بشكل أساسي كمان للأهالي والمعلمين. هذه طبعا بتوصل للأهالي والمعلمين يفتحوا مجال حوار مع أطفالهم، يلعبوا معهم. حلو. يكون في إشي اسمه توازن رقمي، اللي هو التوازن الرقمي اللي هو استخدام التكنولوجيا بطريقة صحية ومتوازن. يعني يقدر يميز بين انه هلا وقت اللعب، هلا حياة الطفل، هلا وقت التعليم، هلا وقت مثلا يطلع رحلة، هلا كل هذا بسموه التوازن الرقمي. مش يضل 24 ساعة على الأجهزة ولا على التليفونات ويصير مرحلة الإدمان. فبرضه بيفتح فرصة للحوار مع الطفل، اللي هو مش بس الأهل أو المعلمين مثلا يكون في منع ورقابة على الطفل، هذا بكون بيصير بشكل في ثقة وتوعية بين الأهل وبين الطفل، فهذا بيكون إشي كتير صحي.
0: يعني هاي لعبة بتساهم نحكي تقريبا بأنه كمان بتعلم الطفل كيف يحمي خصوصيته، كيف مثلا ما يفتح روابط مشبوهة، ما يتعامل مثلا مع نحكي أي شيء ممكن يضره ويأذي.
1: صحيح، وبتعلمه كيف يحط باسوردات قوية وكيف ما يتعاملش مع غرباء. يعني اليوم مثلا زي لعبة الببجي، انت بتقدري باللعبة، بعرفش إذا عمركم لعبتوها، باللعبة الطفل بصير يحكي مع ناس غرباء بيلعبوا معه ما بيعرف مين هم، او كمان ما يدخلش على اي رابط ممكن ينفتح يتأكد شو هو الرابط، يتأكد من الشخص اللي بعت له. مثلا انا نفرض انه انا طفل ابن صفي بالمدرسة بعت لي رابط معين، اتأكد انه عن جد ابن صفي اللي بعته، واتأكد من الرابط ايش هو، كله موجود باللعبة.
0: نعم. طب هاي اللعبة بتتوفر مجانا؟ يعني كيف ممكن الأهالي مثلا بدهم يحملوها على تليفوناتهم عشان كمان يستخدموها أطفالهم؟
1: اللعبة أول إشي متوفر بشكل مجاني بشكل كامل من مركز حملة، وطبعا اللعبة موجودة على كل الستورز المتوفرة عندنا، على أبل، على آيفون، بندخل على الأب ستور بنكتب على المدافع الرقمي بالعربي.
0: نعم.
1: بتطلع أول خيار بننزلها، وعلى كمان التليفونات الأندرويد متوفرة على جوجل بلاي نفس الإشي، بنكتب المدافع الرقمي بننزلها. وكمان اللي بدوش ينزلها على تليفونه متوفر على الويب أونلاين، اللي هي الموقع game.hamle.org.
0: حلو. يعني صراحة بجوز من أكتر المواضيع اللي أنا لقيتها مهمة خلال الفترة الماضية وتحدثت عنها، وهذا الموضوع إحنا ما بنقدر نفصل أساساً الأطفال عن الواقع والعالم الرقمي اللي عم نعيشه حالياً. فكمان ليش ما إنه يتم استغلال هاي المساحات من أجل أطفالنا يتعلموا؟ كمان يعني مهم جداً إنه يتعلموا كمان كيف يحموا حالهم من كل هاي المخاطر الإلكترونية. بدي أشكركم، بدي أشكر جهودكم وفكرتكم هاي الجميلة، وبكل تأكيد رح يكون في هناك تطوير عليها، وممكن يكون كمان اشياء مختلفة تضيفوها. وحلو انه كمان كيف حاولتوا تجمعوا هاي اللعبة مش بس للأطفال، يكونوا الأهالي المعلمين في المدارس انهم كمان يصير في تفاعل ما بين الطفل والعائلة، لحتى كمان هذا ممكن بيشجعه وبيخليه يكسب مهارات معينة. فبدي أشكرك أستاذ مهدي كرزم منسق المشاريع في مركز حملة، وشكرا لكم على هذه الفكرة الجميلة، وإن شاء الله يعني وقت ما بيكون في أي شيء جديد، أي أفكار جديدة كمان تطلقوها من أجل أطفالنا أو حتى من أجل كمان شباننا، رح نكون إحنا موجودين هون في الإعلام وفي إذاعة أمن 24 لحتى كمان نسلط الضوء عليها ونحكي عنها ونوعي الناس والمواطنين. شكرا لك.

يتكلم جزء لازم يعني غالبية الأهل كمان أو حتى اللي عندهم أطفال إنهم ينزلوا هاي لعبة اسمها المدافع الرقمي. حلو ومهم عشان أطفالكم.

تتكلم. معكم لساتنا مستمرين في صبحكم بالخير. 9:53 دقيقة ضايل كم دقيقة؟ كنك متعد دقيقة بالضبط علي. متأكدة؟ وما تسمع اللي يخدعك انت معلم.

طب نروح معكم لآخر فقرة من برنامجنا وهي حكاية مثل. في ناس بتعطي فعليا بحياتنا من قلبها وبتتعب حتى تنجح وتعمل شغلة أو حتى تسعد غيرها، بس ممكن للأسف وهذا موجود في حياتنا بشكل كتير كبير، لا بتسمع شكر ولا بتسمع تقدير ولا أي شيء. ممكن هذا التعب بنقلب عليها لجحود وظلم، ومثل هذا الموقف كتير مواقف بنمر فيها في حياتنا، وللأسف مثل ما بتحكي بتعمل خير وبترمي بالبحر. خلي دكس من راكد كيف هي هالصغيرة الحلوة هون؟

0: طيب منروح لقصة مثل جزاء سنمار. شو قصته وليش صار هذا الرمز لأوكراني الجميل؟ خلونا نسمع الحكاية سوا مع تالا الهدار.
1: أحياناً الإنسان بيقدم أحسن ما عنده وبعمل شغله بإخلاص وتعب، لكن بدل ما يلاقي التقدير بيلاقي الجحود ونكران الجميل. ومن هون أجا مثل شعبي قديم بنحكى مثل هيك مواقف جزاء سنمار. تحكي الحكاية إنه كان في مهندس شاطر اسمه سنمار، وكان معروف بذكائه وبراعته في البناء. طلب منه أحد الملوك إنه يبني له قصر ما يكون له مثيل، قصر يضلوا الناس يحكوا عنه سنين طويلة. اشتغل سنمار فترة طويلة وتعب كتير واستخدم كل خبرته وموهبته لحد ما أنهى بناء القصر وطلع تحفة فنية أعجبت كل اللي شافوها. ولما أجى الملك وشاف القصر انبهر بجماله وسأل سنمار: هل في حدا غيرك بقدر يبني قصر مثل هذا؟ فقال سنمار: لا يا مولاي، أنا بعرف أسرار هذا البناء وما حدا بقدر يعمل مثله. لكن بدل ما يكافئ الملك على تعبه وإبداعه، خاف إنه في يوم من الأيام يبني سنمار قصر أجمل لملك آخر أو يكشف أسرار هذا البناء، فقرر يتخلص منه. وبدون سبب عادل أمر الملك بإلقاء سنمار من أعلى القصر اللي بناه بإيده، فكان جزاؤه على كل ما قدمه هو الظلم والغدر. ومن هون صار الناس يقولوا جزاء سنمار عن الشخص اللي يعمل الخير ويقدم المعروف، لكن بدل الشكر والتقدير يقابل بالجحود أو الأذى. والعبرة من الحكاية إنه قيمة الإنسان وعمله لازم تقابل بالوفاء والتقدير، لأنه نكران الجميل من أصعب الصفات، واللي ما يعرف قيمة تعب الآخرين ممكن يخسر أصحاب الخبرة والإخلاص.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

0: طيب بعدين اهلين درج تعشى ونام نفس اليوم
1: بس تفتح جروحنا ليش؟
0: صحتين ولا نص خطوة لقدام ما حدا حكى لي الدنيا هيك ولا احلامي كانت
1: والله
0: هيك.
1: عشان هيك خلي مملوكة الصغيرة تضلها صغيرة صح يا حلوة؟ اليوم في عنا ضيف جديد وصغير موجود في الاستديو
0: زي القرب المقطوعة زي القرب المقطوعة
1: شكرا لك يا تالا على هذا المثل جزاء سنمار
0: أنا نفس اليوم كل يوم شو عم بجرم بحالي
1: وفعليا الكلمة اللي حكتها تالا قيمة جدا بأنه الشخص اللي بيعمل خير وبيقدم المعروف بدل ما يتم شكره وتقديره للأسف يقابل بالأذى وللأسف في حياتنا قديش في ناس بيعملوا بمعنى هيك بيعملوا معنا بيقابلونا بالخير اللي بنعمله الأذى بس كمان إن شاء الله أنتوا ما بتشوفوا في حياتكم إلا الناس اللي منيحة واللي ما بتتمنى لكم إلا كل الخير ما بتكني لكم إلا كل الحب الحب الصادق
0: كان وشك حلو علي كل اللي
1: أنا ولا المستمعين

ما قلتوش. يا هديل هديل دايما بتجيني قبل الموجز بدقيقة. شو يعني مش ناوية تخلصي؟ طيب وصلنا معكم لنهاية البرنامج مستمعينا. بالعادة علي بيحط لي موسيقى انه يلا احملي حالك وروحي، بس يعني مع دنيا انا مش منتبهة على الوقت. ما بدك تطلعي موجز؟ ما هو اذا سيادة العميد سمع انا اللي بتبهدل. ها ببرر زمتي، ما لي دخل. ما خلص شكرا لكم مستمعينا متابعينا احبائنا، شكرا لكل حدا كان معنا على السماع. يعني انا صراحه بحب بهاي الساعه انه هيك نكون كمان خفيفين لطيفين عليكم، نطلعكم من الجو التشاؤم والمشاكل والمصايب اللي احنا بنعيشها في حياتنا، لانه هلا بعد الساعه رح ترجعوا لحياتكم بشكل طبيعي اللي هي مليانه بالشغلات اللي كثير. شكرا لكم. تحياتي لكم، وانا انوار مطريه من الهندسه الاذاعيه. شكرا لدنيا خالد اللي رافقتنا اليوم. ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده الاحد والاثنين. في صبحكم بالخير ويسعد لي صباحكم يا كل الخير. باي باي.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحا على أثير أمانة 24. كونوا دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. نمكن الحدث.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: 3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقدمها لكم هادي الأبو سينا. أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب ناصر كعب 20 عاما برصاص الاحتلال صباح اليوم، وذلك عند جدار الفصل العنصري ببلدة رام شمال القدس. أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت الشهيد من محيط الجدار إلى المشفى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري اعتداءات متكررة يطلق عليها جيش الاحتلال خلالها النار على المواطنين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منها. هذا وتمنع قوات الاحتلال العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ما يضطر إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر، من بينها اجتياز الجدار الفاصل عبر مسالك خطيرة للغاية. كشف فرع المباحث العامة اليوم ملابسات حرق جنائي لمركبة ولمنصة أعراس تعودان لمواطن في سلفيت. جاء ذلك بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرض مركبته ومنصة أعراس للحرق من قبل مجهول أمام منزله في أحدى بلدات غرب المحافظة، وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بالشخص والقبض عليها. هذا وتم تحفظ عليه لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. أيضا تعامل جهاز ضابط الجمركية مع 6 قضايا في عدد من المحافظات، من بينها ضبط نحو 150 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في رام الله ونابلس وتم إتلافها. هجم مستوطنون قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هجموا أطراف القرية ودهموا حظيرة للأغنام وحاولوا سرقتها قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويمنعوهم من ذلك. في السياق، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة المغير الشرق رام الله. أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي زراعية ما أدى لتلف عدد من المحاصيل الزراعية، ويذكر أن عددا من المواطنين أصيبوا أمس برصاص الحي والمعدن المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على أحد المنازل في قرية المغير. أجبرت سلطات الاحتلال اليوم مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة مطوبة جنوب شرق القدس. أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي علي أبو طير على هدم منزله ذاتيا، وذلك تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. كما وتوصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الهدم الذاتي كأداة لفرض العقوبات على المواطنين المقدسيين عبر إجبارهم على هدم منازلهم بأنفسهم أو تحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلديات الاحتلال. نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا طيارا قرب قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. قالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند منطقة عين أيوب وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم دون أن يبلغ عن اعتقالات. وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، من بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر لعام 2023. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلقلوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة أمن 24، وحياكم في برنامجكم إياك نعبد. في هذا اليوم سوف نسلط الضوء بإذن الله عز وجل على قضية مهمة، ألا وهي جزئية أساسية في سلمنا الأهلي. نتحدث عن حرمة الدماء والأموال، كيف لا، ونحن نريد أن نكون صمام الأمان لهذا المجتمع حتى نزيل هذه الخلافات ونزيل هذه النزاعات، وإنه مما يسوء ومما يحزن القلب ويدمع العين أن نرى إخوة الدين والوطن يتنازعون. فمجرد أن يكون هناك خلاف أو نزاع، هذا جزء من إضعاف هذه البنية التحتية المجتمعية، هذا النسيج الذي ما سمي نسيجا إلا لتداخل كل مكوناته وتقوية بعضها بعضا. فإذا كان هناك شرخ أو ما يضعف عفوا إذا كان هناك شرخ يضعف هذا النسيج، لا بد أن نعالجه، ولا بد أن نتحدث عن أهم أسباب هذا الضعف وهذا الأمر الذي يوهن هذا النسيج المجتمعي الذي نريده قويا متماسكا. ولهذا اخترت أن أتحدث عن حرمة الدماء وحرمة الأموال. هذه الدماء وهذه الأموال التي هي في الحقيقة بين الله جل وعلا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عظم هذين الأمرين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان الله، انظر وانظري إلى عظم هذا الوعيد وإلى عظم هذا التهديد من الله سبحانه وتعالى لمن يجرؤ على إراقة دم مسلم بلا حق. وسوف نتحدث في حلقة قادمة عن موضوع الحق الذي به تراق الدماء، ومن يملك هذا الحق، حتى لا يتوهم الناس فيأخذ كل حقه بيده، فهناك من هو ولي ومسؤول وهو مناط به هذا الأمر، حتى لا يكون الخلاف أساسا في المجتمع، وحتى يكون النسيج متماسكا، وحتى لا يكون الخرق واسعا. الله سبحانه وتعالى كما في سورة المائدة بيّن في كتابه

هذا في حق النفس التي هي أساس حفظ الشرائع وأساس تبيان المواقع، وهي أساس وجود هذه المعاملات التي بها تحفظ النفوس وبها لا تراق الدماء. الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سبحان الله، ما أجمل وما أوجز وما أبين هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه عظم حرمة الدماء، عظم حرمة الدماء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا يجعل أحدنا ينتبه وينظر ويفكر ويتدبر قبل أن يقدم على فعل سوف يكون عليه وبالا وسوف يجره إلى الندامة، بل ويكون وقودا للفتنة في مجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد تكون بعض المشكلات العظيمة التي بها تراق النفس وبها تحرق البيوت وبها تستحل الأعراض وتستحل الأموال سببها الأساس موضوع تافه بسيط، ولكن غياب الوازع الديني وغياب النظرة الربانية والتحكم بالنفس وضبط النفس، كل هذه الأمور التي هي من جملة أوامر الله تبارك وتعالى ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم، تؤدي بلا شك ولا ريب أن ينجر المجتمع إلى هاوية الاقتتال وإلى هاوية النزاع وإلى هاوية الخلاف، التي تكون شرخا بسيطا ثم تكون رقعة كبيرة، كمثل كرة الثلج التي تتدحرج شيئا فشيئا حتى تكون عظيمة كبيرة. لذلك من الواجب ومن الصحيح ومن الحكمة أن نبين عظم الأمر منذ البداية، لابد وأن نحجم وأن نبتعد وأن نقصي كل أسباب الخلاف. وأول ذلك، أول هذه المراحل وأول هذه الأدوات، أن نبين حرمة الدماء، أن نبين حرمة الأموال، أنه هذا الحاجز الأحمر الذي لابد ألا نقتحمه، لابد ألا نتجاوزه، لابد ألا نقرب منه. حينما نعلم وندرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا الله، كيف لنا أن نجرؤ؟ كيف لنا أن نقتحم؟ كيف لنا أن نقرب من دماء المسلم، من دماء لا تحل إلا بإحدى ثلاث ولا نكون نحن المنفذون؟ وهذه قضية قلت لك سوف أتحدث عنها وأذكرها في حلقة قادمة. والأمر ليس بسيطا، والأمر جد خطير، والأمر لا بد له من تبيان
ولا بد

له من بيان ولا بد له من تحذير. لا بد أن نقف كلنا وقفة واحدة، كلنا وقفة واحدة لنرفض هذا الاقتتال وهذه المشكلات وهذه المعضلات وهذه الخلافات وهذه النزاعات التي والله لا توهن إلا في جسد الأمة، والتي لا تكون إلا حتى يضعف هذا الجسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. لذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، لعلها كلمات عابرة، لعلها همسات، لعلها صرخات، ولكن الناظر إلى حجم المشكلات في الآونة الأخيرة وإلى حجم النزاعات في الآونة الأخيرة التي يعني بلا شك وبلا ريب لا تعود إلا بالسلب والضعف على هذا المجتمع، ونحن في أحوج ما نكون أن نكون مجتمعين متوحدين متعاضدين، يقوي بعضنا بعضا في ظرف استثنائي نعيشه، في وضع مختلف نحياه، في كرب كلنا يعيشه ويحس به ويشعر به. لذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، سوف نتحدث بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة مستضيفين يعني أخوة ومتحدثين وأصحاب رؤى دينية اجتماعية، حتى يعني من رجال الإصلاح ومن رجال القضاء، لنسلط الضوء على هذا الموضوع حتى نقف يعني كمان يراد لنا أن نكون صمام الأمان، أن نكون دائما يعني بوعي مجتمعي، بوعي شرعي، بوعي ديني، بيد تأخذ بيد الآخر، حتى نكون سدا منيعا، وحتى لا ننجر إلى هاوية الخلافات التي هي في الحقيقة يعني ليس فيها إلا الهوان والضعف لهذه الأمة. ولعلها يعني مقدمة لكل ما ذكرت، وسوف نسهب بإذن الله عز وجل في هذا الموضوع، ونكون وإياكم دائما في برنامجكم إياك نعبد، نتحدث عن كل موضوع مفصلي، وعن كل موضوع أساس مهم، وعن كل شيء يخص هذا المجتمع الفلسطيني الذي إليه ننتمي والذي به نعتز ونفتخر. ويعني لعلني إلى هنا أنهي هذه الحلقة الطيبة المباركة التي فيها تسليط على شيء من هذه الأمور التي ذكرناها، ويعني بإذن الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. وهذا محدثكم ثائر محمد قلالوة، ومن الهندسة الصوتية دنيا خالد، ولا أنسى كما دائما تذكيركم بمتابعتنا عبر أثير إذاعة أمن 24 عبر الترددات التالية: أريحة 107، الخليل 97.3، بيت لحم 94.2، ورام الله والقدس كذلك 94.2، غزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: العاشرة ونصف صباحا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثاتنا على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار البلد سالكة وأيضا بوابة روابي سالكة، الجلزون أزمة باتجاه رام الله وحاجز عين سينية تفتيش للخارج، أما سلواد يبروت المصعية بوابة النبي صالح مدخل سنجل الشمالي دير عمار المهلل دير قديس بوابة عبود دير نظام دير جرير دوار مخماس وكفر عقب الطرق كلها سالكة، حاجز قلندي أزمة للخارج جبع أزمة للخارج أيضا حزمة سالكة دوار الرام سالك الزعية ما سالك العزرية أزمة باتجاه الشمال الجفتلك سالك الطيبة سالك ومداخل مخارج ريحة أيضا سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك باتجاه الشمال تفتيش باتجاه الجنوب، الشغراب بني نعم دوار تقوع فرش الهواء ترقمي المصانع كرمان نشاش وطريق الفحص الطرق كلها سالكة، راس الجورة مغلق للخارج للداخل سالك، دور زيف الفوار سعير وطريق النبي يونس الطرق كلها سالكة والعروب العجور مغلقة. أخيرا ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جماعين الطرق كلها مغلقة، درب اللغود سالك زعتر سالك مع تواجد لشرطة الاحتلال جورج الحضارة، قرابة دوار الطنيب مفترق جيت ما يسمى بيت سهار وصر بورين لمربع عوارتة ودير شرف الطرق كلها سالكة، عنب تكثافة سير للخارج للداخل سالك، طريق نابلياس برقة بزارية بيت فوريك الفندق قمتين كفر لاقف مدخل السوية جميع الطرق سالكة وعين شبل مغلقة. أذكركم مستمعينا الكرام أن معبر الكرامة يعمل هذا اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا وفي كلا الاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم العمل في ضاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلمة، لحباكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

الثامن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يقدمه عبد الفتاح دولة عبر إذاعة أمين 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 2 مساء. ليش كاتب عبد الفتاح مرتين؟ يعني برنامج يقدمه عبد الفتاح دولة ويأتيكم كل ثلاثاء مع عبد الفتاح دولة، صح؟ أشيل مين، البرنامج الأول ولا اللي بالآخر؟ هو بالأول مبلش كمان. طيب، حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يأتيكم عبر إذاعة أمين 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 2 مساء مع عبد الفتاح دولة. كونوا معنا، فالسلم الأهلي مسؤولية الجميع، ووحدة مجتمعنا هي قوة وطننا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هديل أبو الزيني، أهلا بكم. شهيد في قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. استشهاد الشاب نصر كعبني إثر إصابته برصاص قوة الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال القدس، فيما تولى طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان. الشرطة تكشف ملابسات حرق مركبة ومنصة أعراس تعودان لمواطن في أحدى بلدات غرب سلفيت، وأجرى التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب القدس. الاحتلال يعتقل شابا ويفتش منازل ويستجوب آخرين في محافظة جنين. شرطة الاحتلال تعتقل مجموعة من العمال وتنكل بهم أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتلة، وذلك عبر اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب الخليل. مستوطنون يستولون على ينابيع مياه وأراضي زراعية ويقيمون بؤر استيطانية جديدة في قرية بتلو غرب رام الله. مستوطنون يغلقون الطريق بالحجارة على منزل عائلة أبو عواد في ترمس عياش شمال رام الله. الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن موجة الحر ترتفع من احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية وتزيد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و24 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
4: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطينية اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم أنا من الإعداد والتقديم لناصر داح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، ريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. أهلا بكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الذي يسلط الضوء على سياسات الاحتلال بحق الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية ويكشف أبعاد المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته. حلقتنا اليوم تأتي في ظل تصعيد متواصل لسياسات الاحتلال في الضفة الغربية، لكن هذه المرة من بوابات الآثار والسياحة، بعد أن كان الاستيطان ومصادرة الأراضي والطرق الالتفافية هي العنوان الأبرز. فقد كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال حولت المواقع الأثرية الفلسطينية إلى أداة جديدة لتكريس الضم والاستيطان عبر الاستيلاء على المواقع التاريخية وفرض رواية إسرائيلية عليها وتطوير مشاريع سياحية والاستيطانية مرتبطة بها. ويشير التقرير إلى أن مصادقة الكنيسة على مشروع لإنشاء ما يسمى سلطة آثار يهودا والسامرة ومنحها صلاحيات واسعة للإشراف على المواقع الأثرية في الضفة الغربية وصولا إلى الاستيلاء على الأرض المرتبطة بها في خطوة يعتبرها الفلسطينيون جزءا من مشروع الضم الفعلي للأراضي المحتلة. في سياق ذاته أقرت حكومة الاحتلال خططا بمئات ملايين الشواقل لإنشاء مراكز تراثية وتطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات وتسريع بناء الفنادق وتحويل المواقع الأثرية الفلسطينية إلى وجهات سياحية تخدم المشروع الاستيطاني. للحديث عن أبعاد هذا الملف والمخاطر التي تواجه المواقع الأثرية الفلسطينية والجهود المبذولة لحماية الإرث الحضاري الفلسطيني، ينضم إلينا وكيل مساعد قطاع الآثار الأستاذ جهاد ياسين. أهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير لك ولكافة مستمعي أثير أمن.
0: أهلا بك. يعني بداية أستاذ جهاد، كيف تنظر وزارة السياحة والآثار إلى ما ورد في التقرير بشأن استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية؟
1: يعني يأتي هذا ضمن خطة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. كان هذا التوجه بدأ منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر بمحاولة فرض وتربية تخدم الاحتلال حول مواقع التراث الفلسطيني وبمحاولة استغلال هذه المواقع لتشجيع الاستيطان وزيادة مساحات الأراضي المصادرة بهدف الاستيطان الإسرائيلي. هذا مخالف لكافة القوانين الدولية التي تعتبر هذه المواقع جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. كافة القوانين ذات العلاقة تؤكد أن هذه مواقع تقع في أراضي محتلة، لا يحق للاحتلال ولا يمتلك الاحتلال صلاحية مصادرة هذه الأراضي. هذه سابقة خطيرة حيث يقرر الاحتلال نقل ملكية أراضي لا تعود له ولا تمت له بصلة من شعب إلى شعب آخر.
0: نعم. يعني أستاذ جهاد، ما دلالة إنشاء الاحتلال ما يسمى سلطة آثار اليهود والسامرة على المناطق والآثار السياحية الفلسطينية؟
1: إذا ما تم إقرار هذا القانون، هذا يعني إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وربطها بالكيان المحتل. هذا يعني مخالفة كافة القوانين الدولية من لاهاي واتفاقية جنيف واليونسكو التي تعتبر واتفاقية أوسلو التي تتعامل مع هذه الأراضي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية. هذا يقوض حل الدولتين المعترف ضمن مسيرة السلام الدولية لإنشاء وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا يعني مصادرة ومحاولة مصادرة تراث وتاريخ شعب وفرض رواية وسردية تخدم الاحتلال بقوة السلاح وقوة المال على هذا المواقع الأثرية والتراثية التي تعتبر شواهد على صمود الإنسان الفلسطيني واستمراره بالسكن في هذه الأراضي منذ مليون ونصف عام حتى الوقت الحاضر بشكل مستمر ومتواصل.
0: يعني بالحديث عن المواقع الأثرية، ما هي أخطر المواقع الأثرية الفلسطينية المستهدفة حاليا بالمصادرة؟
1: الاحتلال يتحدث عن مصادرة معظم المواقع الأثرية وإعادة احتلالها. من أكثر المواقع التي تتعرض لهجمات مستمرة ومتواصلة وممنهجة موقع صباطية، الحرم الإبراهيمي في الخليل، القدس وما يجري من القدس من عمليات تنقيب وتحويد ومحاولة تقسيم مكاني وزماني للمدينة. مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية في محيط محافظة نابلس محاولة إعادة خلق رواية حول المقامات الفلسطينية وربطها بالاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في كافة القرى والمدن الفلسطينية. في جنوب الخليل موقع توسا الواقع جنوب الخليل في بالقرب من يطا ومحاولة الاستيلاء على هذا الموقع. برك سليمان في الفترة الأخيرة هناك محاولات ودعوات من الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه البرك وإعادة احتلالها.
0: يعني صباطية نموذج واضح لهذا الاستهداف، ماذا يجري هناك على أرض الواقع؟
1: يعني هناك قرارات الاحتلال بمصادرة أراضي في محيط الموقع. جزء من الموقع ما زال تحت الاحتلال بما يسمى مناطق جيم. يحاول الاحتلال إنشاء حديقة وطنية للاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع، إعادة أعمال تطوير للموقع بما يخدم الرواية الصهيونية حول التراث الثقافي الفلسطيني. هناك أيضا محاولات اجتياح وزيارات من قبل المستوطنين للموقع تحت حماية جيش الاحتلال.
0: نعم، يعني أستاذ جهاد، كيف يستغل الاحتلال علم الآثار لإطفاء الصفة الشرعية على الاستيطان؟
1: يعني لا علاقة لعلم الآثار، ولا يمكن اعتبار علم الآثار أحد مبررات الاحتلال. الاحتلال قبل قدومه إلى فلسطين حاول خلق رواية إثنية دينية أيديولوجية وحاول فرضها بقوة السلاح على أرض الواقع. نتائج التنقيبات التي استمرت لأكثر من 100 عام حتى الوقت الحاضر ثبتت فشل هذه الرواية، وكان ذلك من خلال باحثين أثريين أجانب وإسرائيليين أثبتوا أن كافة نتائج التنقيبات تتعارض مع رواية وسردية الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم،
1: أستاذ جهاد، هذه المواقع
0: يعني كيف تؤثر تحويل هذه المواقع الأثرية إلى مشاريع سياحية استيطانية على الاقتصاد والسياحة الفلسطينية؟
1: يعني هو يعني السيطرة على مزيد من الأراضي، حرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من هذه المواقع وما تملكه من مقومات أن تكون أحد عوامل الجذب السياحي في فلسطين، وذلك نظرا لغنى فلسطين وتنوع التراث الثقافي الفلسطيني وانتشاره في كافة المواقع. هذه مواقع تعتبر أحد أهم مقومات التنمية السياحية والاقتصادية لفلسطين إذا ما تمكن الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها واستثمارها على أكمل وجه.
0: ما هي الجهود التي تبذلها الوزارة مع اليونسكو والمنظمات الدولية لحماية والحفاظ على هذه المواقع الأثرية؟
1: أولا يعني محاولة فضح كافة أساليب الاحتلال للسيطرة على هذه المواقع، حصر ومتابعة الاعتداءات وتوثيقها وتزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذه التراث الثقافي بالاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعزيز تواجد أبناء فهدنا في هذه المواقع وتشجيع زيارة المواطن الفلسطيني لهذه المواقع، بالإضافة إلى إدراج بعض هذه المواقع على لائحة التراث العالمي كصفصفية التي نأمل أن يتم الاعتراف بها كموقع تراث عالمي في الأشهر القريبة القادمة.
0: يعني في سؤال الأخير أستاذ جهاد، ما المطلوب فلسطينيا وعربيا ودوليا لحماية هذا الأرث الحضاري؟
1: المطلوب تعزيز ودعم صمود أبناء شعبنا في أراضيهم، محاولة الرد على هذه الرواية المزيفة من قبل الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين والعرب والأجانب حول هذا الآثار، محاولة منع تفسير وأدلجة علم الآثار من باب خلق رواية رواية مكان وإحلال رواية أخرى بهدف احتلال الأرض والسيطرة على الأرض، دعم وحماية المواقع الأثرية وتطويرها، أعمال ترميم تنقيب في كافة المواقع الأثرية، تعزيز المقاطعة الأكاديمية للباحثين والأثريين الإسرائيليين الذين يعملون في المناطق الفلسطينية.
0: نعم، بركت جهودكم أستاذ جهاد ياسين وكيل مساعد قطاع الآثار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: هذا وأوضح التقرير أيضا أن الكنيسة الإسرائيلية كانت قد صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة آثار إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية الاستيلاء على أرض في المنطقة. وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيسة من حزب الليكود على إقامة سلطة آثار يهودا والسامرة تتبع مباشرة لما يسمى وزير التراث الإسرائيلي، إذ يمنح المقترح هذه السلطة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الحصري على شؤون الآثار في الضفة الغربية إلى جانب إمكانية الاستيلاء على الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية. مستمعينا ومشاهدينا، استمعنا في الجزء الأول من الحلقة إلى قراءة مختصة لواقع المواقع الأثرية الفلسطينية والمخاطر التي تواجهها في ظل سياسات الاحتلال الرامية إلى السيطرة عليها وإعادة توظيفها لخدمة الرواية استيطانية. لكن هذه الإجراءات لا تقف عند حدود التراث والآثار، بل تمتد إلى الأرض الفلسطينية نفسها من خلال مصادرة المزيد من الأراضي والتوسيع في المستوطنات وإقامة البؤرة الاستيطانية وتطوير مشاريع سياحية تعزز سياسة الضم وفرض الأمر الواقع. وفي هذا السياق ننتقل للحديث عن الأبعاد الميدانية لهذه السياسات وانعكاساتها على واقع الاستيطان في الضفة الغربية وجهود مواجهة هذه المخططات وحماية الأرض الفلسطينية.

ويشار إلى أن حكومة نتنياهو قد كانت أقرت خطة بقيمة ربع مليار شيكل تهدف للسيطرة على مواقع بالضفة الغربية تحت غطاء الآثار والتراث لدفع مخطط الضم قدما، فيما وصفت وزارات إسرائيلية الخطوة بأنها غير مسبوقة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة التراث ووزارة الاستيطان، يتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة وتطوير البنية التحتية السياحية وتكثيف جهود لحماية من السرقة والتدمير والآثار، وحسب زعمها وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في

ويأتي هذا التصعيد الخطير ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال في 17 من أيار الماضي بمناسبة ما يسمى يوم القدس بهدف توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني داخل المدينة، من بينها تحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز ذي طابع ثقافي وأيديولوجي يعيد صياغة الرواية التاريخية للموقع وفق السردية الإسرائيلية. ويتجاوز مشروع ما يسمى مركز التراث إلى إعادة استخدام المبنى ليشمل إعادة إنتاج الرواية التاريخية للمكان عبر تخصيص مساحات للترويج ما يسمى تاريخ الاستيطان وربط المواقع بشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بمن فيهم شقيق نتنياهو الأكبر الذي لقى حتفه في أوغندا عام 1976 في محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار بوصفه أحد رموز السيادة الفلسطينية.

كما يتزامن المشروع مع تصعيد استيطاني واسع شمال القدس يشمل إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بما يهدد بالاستيلاء على مئات الدنومات وعزل أو تهجير عشرات العائلات الفلسطينية إلى جانب ترويج لمشروع حي عطاروت الاستيطاني الذي يستهدف إنشاء آلاف الوحدة الاستيطانية في إطار منظومة متكاملة لإعادة رسم الواقع الجغرافي للقدس من خلال تعزيز التواصل بين الكتل الاستيطانية مقابل تقطيع الامتداد الجغرافي الفلسطيني خاصة في شمال المدينة بما يحاول يحول دون أي تواصل عمراني أو ديموغرافي فلسطيني.

ولفت التقرير إلى أن دولة الاحتلال تبحث عن إعادة بناء تراث مزعوم فقط على أرض مطار قلنديا، بل تذهب أبعد من ذلك في اختراع روايات ليس لها سند حتى في الأساطير. فقد تم اكتشاف قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في محافظة الخليل وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وكانت الإدارة المدنية قد نشرت منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، وهي مواقع تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 62% من إجمالي المواقع الأثرية في المحافظة، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية وتراثية. ومن هذه المواقع خربة حمصة والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورة، وهي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع ضمن والتي مسجلة رسميا في جريدة الوقائع ضمن المسوحات الأثرية. وتعتبر هذه الخرب والمواقع المستهدفة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين يمتلك أصحابها وثائق قانونية وكواشين رسمية تثبت حقوقهم. وتأتي هذه القرارات لتكمل قرارات أخرى تتخذها سلطات الاحتلال في شمال الضفة الغربية. ففي 6 من آب 2025 فوجئ أهالي سباستيا بقرار إسرائيلي يقضي بتحويل نحو 1775 دنما، أي قرابة ثلث أراضي البلدة، إلى ما يسمى منتزه السامرة القومية، استنادا إلى مزاعم توراتية تزعم أن سباستيا هي عاصمة مملكة إسرائيل القديمة. وفي الحقيقة فإن القرار لم يكن مفاجئا تماما، بل تتويجا لحملة إسرائيلية ممتدة منذ سنوات شملت حفريات علنية وسرية وتمويل أبحاث أكاديمية واستقدام بعثات تنقيب محلية ودولية بهدف تكريس هذه الرواية أمام الرأي العام العالمي.

رغم إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي الإسلامي لدى منظمة اليونسكو 2024 ووجودها على القائمة المؤقتة لليونسكو، فإن الاحتلال يواصل المضي بخططه متجاهلا القوانين الدولية التي تحظر تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة أو التصرف بموروثها الثقافي. ولا يقتصر المشروع الإسرائيلي على حماية الآثار، بل يهدف كما يوضح أهالي البلدة ومسؤوليها إلى عزل المنطقة الأثرية عن باقي أراضي سباستيا وفتحها أمام المستوطنين ودوائر الاحتلال المختلفة في إطار سياسة الضم الناعم التي تترجم على الأرض بتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة. كما صادقت حكومة الاحتلال على خطة جديدة لتسريع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة الغربية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد الماضي، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إزالة ما تسميه العقبات المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسيع مرافق الإيواء السياحي. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، تشمل هذه الخطط تخصيص ميزانية تبلغ 27 مليون شيكل إضافة إلى إزالة العقبات المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسعة مرافق الإيواء السياحية. كما تنص على تخصيص 7 ملايين شيكل من الميزانية الجارية لوزارة السياحة منذ عام 2026 وحتى عام 2030 لتمويل إعداد المخططات التنظيمية اللازمة لإقامة منشآت فندقية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تتيح استكمال إجراءات البناء أو توسيع قطع الأراضي استناداً إلى عملية مسح ستجريها الوزارة. أما 20 مليون شيكل الأخرى فتقرر تخصيصها لتقديم منح مخصصة لإنشاء فنادق جديدة أو تحويل مباني قائمة إلى منشآت فندقية أو توسيع مرافق الإيواء السياحي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. يشار إلى أن الحكومة الاحتلال استثمرت خلال العقد الأخير نحو 115 مليون شيكل في قطاع الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل نحو 2 مليار شيكل داخل الخط الأخضر، وهذا ما يراه قادة الاحتلال فجوة كبيرة في حجم الاستثمارات بين الجانبين. مؤخرا قررت حكومة الاحتلال تخصيص 3 ملايين شيكل لتهويد عين فصايل وتحويلها إلى موقع سياحي للمستوطنين، وكذلك تخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضم تحت اسم منتزه كهف في محيط مستوطنة عفر المقامة شمال شرق رام الله، وذلك كله أدرج ضمن الجهود لتعزيز السياحة الاستيطانية في الضفة الغربية وعملية تهويد مواقع أثرية فيها. ويوثق التقرير أيضا جديد يستند إلى بحث معمق ووثائق حكومية وبيانات الميزانية العامة وصور جوية وخرائط وشهادات ميدانية ونتائج محدثة حتى الربع الأول من عام 2026 الصادر عن حركة السلام الآن المعروفة، التي توثق سياسات الأراضي وتوسع المستوطنات وعمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بعنوان عام المعجزات. إجراءات حكومة الاحتلال ضم الضفة الغربية 2023 إلى 2025 استهدفت ما أسمته تغييرات هيكلية في الحكومة ونقل السلطات المدنية وتوسيع المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرد تجمعات فلسطينية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتغييرات في نظام الأرض. وترتب عليها إنشاء 185 بؤرة استيطانية جديدة وطرد 118 تجمعا رعويا فلسطينيا وإنشاء 102 مستوطنة جديدة من خلال تقنيين البؤر الاستيطانية أو منح الأحياء القائمة وضعا استيطانيا مستقلا، وقرارات ببناء 40,000 وحدة سكنية في المستوطنات. وأضاف التقرير أن البؤر الزراعية باتت تسيطر بشكل فعلي على أكثر من 1.1 مليون دونم، بما في ذلك حوالي 750,000 دونم تم الاستيلاء عليها منذ
تولي الحكومة الحالية السلطة وشق ما لا يقل عن 223 كيلومترا من الطرق الجديدة في أنحاء الضفة الغربية والسيطرة المستوطنين على ما لا يقل 11,000 دنوم من خلال الزراعة وإعلان 25,000 دنوما أراضي للدولة.

0: في الختام تؤكد الوقائع الميدانية والتقارير الفلسطينية والدولية أن استهداف الاحتلال المواقع الأثرية والسياحية في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على أعمال تنقيب أو إجراءات إدارية، بل أصبح جزءا من سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المشروع الاستيطاني وإعادة تشكيل الرواية التاريخية بما يخدم مخططات الضم. وتشير التطورات الأخيرة من إنشاء ما يسمى سلطة آثار خاصة بالضفة الغربية إلى تطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات مرورا بالسيطرة على مواقع أثرية في سبستية والخليل والقدس والأغوار، إلى أن الاحتلال يمضي في توظيف التراث والأثار والسياحة كأدوات سياسية لترسيخ سيطرته على الأرض الفلسطينية في تحدي واضح للقانون الدولي والاتفاقيات التي تحظر المساس بالموروث الثقافي في الأراضي المحتلة. وفي المقابل تواصل المؤسسات الفلسطينية جهودها لتوثيق هذا الإرث الحضاري والدفاع عنه في المحافل الدولية، تأكيدا على أن آثار الفلسطينية ليست مجرد شواهد تاريخية، بل هي جزء من الهوية الوطنية وحق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن طمسه أو مصادرته مهما اشتدت محاولات التهويد والاستيلاء. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيفنا والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني amn24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير في لقاء آخر في أمان الله.
1: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24 حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
2: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحا

كونوا دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: 10:00 بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24 وفيها شهيد وإصابة برصاص الاحتلال في بير نبالة وسعير شمال الخليل. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وموجة الحر ترفع الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال أسبوع. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نصر كعابنة 20 عاما برصاص الاحتلال صباح اليوم عند جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت الشهيد من محيط الجدار إلى المستشفى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية اعتداءات متكررة يطلق خلالها جيش الاحتلال النار على المواطنين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. وتمنع قوات الاحتلال العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ما يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر، من بينها اجتياز الجدار الفاصل عبر مسالك خطرة. فيما أفادت محافظة القدس بارتفاع عدد شهداء محافظة القدس منذ بداية العام إلى 13 شهيدا عقب استشهاد كعابنة، كما يرفع استشهاده عدد العمال الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري شمال القدس إلى 3 شهداء منذ مطلع 2026، فيما بلغ عدد العمال الذين أصيبوا بالرصاص في المنطقة نفسها أكثر من 40 عاملا منذ بداية العام. وأكدت المحافظة أن استشهاد كعابنة يرفع عدد العمال الذين استشهدوا في محيط جدار الفصل العنصري شمال القدس إلى 10 شهداء منذ عام 2025 بعد أن وثقت استشهاد 7 عمال خلال 2025 نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح المفضي إلى الموت أو سقوطهم عن الجدار أثناء مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال. وفي السياق، أصيب شاب اليوم الاثنين برصاص مستوطنين فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا آخر شمال شرق الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مستوطنين هاجموا مساكن المواطنين الواقعة بين بلدة سعير وقرية المنيا وأطلقوا النار صوب شاب ما أدى إلى إصابته في القدم، ونقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي حيث وصفت إصابته بالمتوسطة. كما اعتقل جنود الاحتلال شابا آخر من بلدة سعير شمال شرق الخليل واقتادته عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته إلى جهة غير معلومة. وإلى غزة، استشهد مواطن فجر اليوم الاثنين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم، وباستشهاده يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1100 وشهيد والإصابات إلى 3546 إصابة، فيما جرى انتشال 800 جثمان من تحت الأنقاض. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من قطاع غزة المراسل الصحفي محمود فرج. أهلا بك معنا في 10 من أمن 24 محمود.
1: أهلا بك زميلتي العزيزة ولكافة السادة المستمعين الكرام.
0: يعني لو تضعنا في صورة الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة في آخر 24 ساعة، تفضل.
1: نعم، تتواصل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء القطاع بوتيرة متصاعدة، حيث يشهد أو شهدت الساعات 24 الماضية غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف في مناطق شمال القطاع وشرق مدينة غزة وأيضا في محيط المحافظة الوسطى إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع. طبعا مع استمرار عمليات نسف المباني السكنية وتجريف الأراضي في المناطق الشرقية والجنوبية، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين، حيث أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 10 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح خلال 24 ساعة الماضية بمناطق مختلفة في قطاع غزة، كان آخرها فجر اليوم، حيث أعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف منزل في مخيم المغازي وسط القطاع، وأيضا فجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال في حي الزيتون وحي الشجاعية، وأصيب طفلين إثر إطلاق النار من رافعات الاحتلال في نفس المنطقة. ميدانيا زميلة العزيزة، لا تزال أوامر الإخلاء المتكررة تدفع ألاف العائلات إلى النزوح من جديد، بينما تتقلص المساحات التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع المناطق التي يمكن الوصول إليها، حيث أكد شهود عيان من سكان تلك المناطق أن قوات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال قامت بتقديم الخط الأصفر في محيط سوق البسطات بحي الشجاعية، وقامت بوضع مكعب أصفر جديد بالقرب من شارع صلاح الدين في تلك المنطقة، الأمر الذي يزيد من الاكتظاظ داخل مناطق لواء والخيام ويضاعف من معاناة السكان. زميلة العزيزة، لو تحدثنا إنسانيا، ما زال القطاع يعيش في واحدة من أكثر المراحل تعقيد منذ بداية هذه الحرب، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود ما يقارب مليون و700 ألف نازح موزعين على حوالي نحو 1600 موقع إيواء وخيام في مختلف أنحاء القطاع، لا تتلقى فيه سوى نحو 34% من هذه المواد أو متابعة منتظمة، ما يترك مئات الألاف من النازحين دون الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. طبعا لا تزال أزمة المياه متفاقمة بصورة خطيرة، أيضا يعتمد أكثر من 70% من سكان القطاع على المياه المنقولة بواسطة السهاريج، بينما يواجه السكان نقصا حادا في مياه الشرب ومستلزمات النظافة، بالتزامن مع استمرار تراكم النفايات وتراجع خدمات الصرف الصحي، وهو ما يرفع من احتمالية انتشار المزيد من الأمراض خلال فصل الصيف. أما القطاع الصحي إذا تحدثنا عليه فنحن سنسهب كثيرا، لأن ما يحدث في القطاع الصحي من تضرر جراء هذه الحرب التي يعني زادت عن 3 أعوام، فسنتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب. لكن اختصارا نقول ما يزال الوضع الصحي أو المستشفيات تعمل تحت ضغط غير مسبوق، تعاني نقص شديد ومستمر في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية، بينما تشير التقديرات إلى أن نحو 350 ألف مريض بالقطاع بأمراض مزمنة يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج، كما لا يزال مئات مرضى غسيل الكلى مهددين نتيجة نقص المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار جلسات العلاج. فيما يتعلق بالأمراض المعدية، تحذر المؤسسات الصحية من استمرار ارتفاع في إصابات بالأمراض الجلدية خاصة جدري الماء، وتشير أحداث بيانات مجموعة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أن تسجيل أكثر من 900,300 إصابة بجدري الماء خلال أسبوعين فقط، فيما سجلت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 818,000 حالة من الأمراض الجلدية وجدري الماء والطفيلات الجلدية، خاصة في مراكز اللواء المكتظة بمحافظة خان يونس نتيجة الاكتظاظ ونقص المياه ونقص الصابون وسوء الظروف البيئية. لو تحدثنا زميلتي العزيزة بشأن المعابر، لا يزال معمر كرم أبو سالم هو المنفذ الرئيسي التجاري لدخول مساعدات والبضائع إلى القطاع، يعني هذه الشاحنات التي تدخل إلى القطاع تدخل بوتيرة يعني قليلة جدا، لا تفي باحتياجات الناس في قطاع غزة، الأمر الذي ينعكس على توافر الغذاء والدواء والوقود داخل القطاع. أما لو تحدثنا عن معبر رفح فهو يواصل استقبال ومغادرة أعداد محدودة من الحالات الإنسانية والمرضى والمسافرين وفق ترتيبات خاصة، دون أن يعني أن يعمل بطاقته الكاملة. يبقى القطاع زميلتي العزيزة يعني يبقى في مشهد مفتوح على مزيد من التعقيد، عمليات عسكرية متواصلة، نزوح مستمر، وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة يوم بعد آخر، بينما تواصل آلاف العائلات انتظار انفراجة تسمح بوصول المساعدات أو استعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.
0: مقومات
1: الحياة.
0: إذن زميل محمود فرج المراسل الصحفي كنت معنا من قطاع غزة عبر الهاتف في 12 من أمن 24. أشكرك جزيل الشكر. تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 6 قضايا في عدد من المحافظات، من بينها ضبط نحو 150 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في رام الله ونابلس وإتلافها. وفي قلقيلية ضبط الجهاز شاحنة محملة بـ9 أطنان من مخلفات البناء القادمة من دولة الاحتلال والممنوعة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، فيما تعامل مع 3 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. كشف فرع المباحث العامة اليوم الاثنين ملابسات حرق جنائي لمركبة ولمنصة أعراس تعودان لمواطن في سلفيت. جاء ذلك بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرض مركبته ومنصة أعراس للحرق من قبل مجهول أمام منزله في إحدى بلدات غرب المحافظة. وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه، فيما تم التحفظ عليه لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً. دعا الدفاع المدني الفلسطيني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية ومخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكد ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والزراعية وعدم إلقاء أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. هذا ودعا إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومراقبة الأطفال أثناء استخدام المسابح والبرك المائية والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة طارئة عبر الرقم 102. وأكد دفاع المدني جاهزية طواقمه على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحوادث، مشددا على أهمية الإبلاغ المبكر لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين مواطنين من قرية دير أبو ضعيف وبلدة ميثلون شرق وجنوب جنين، كما اقتحمت بلدة جبع وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو ضعيف فجرا ودهمت عددا من المنازل واعتقلت مواطنا بعد أن عاثت في منزله خرابا، كما دهمت محلا للمواد الزراعية وسوبر ماركت يملكه أحد المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلهما قبل أن تعتقله، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها هذا المواطن خلال شهر. كما اعتقلت تلك القوات مواطنا آخر عقب اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة ميثلون. وفي بلدة جبع اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة مدة 8 ساعات ودهمت عشرات المنازل ومسجدا وحولت مقهى وسط البلدة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت خلالها عشرات الشبان بينهم أئمة مساجد قبل انسحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات. أجبرت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. وكان المنزل يؤوي 7 أفراد باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم، والتي تأتي ضمن سياسة الهدم الذاتي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين، والتي تشمل إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم أو دفع تكاليف الهدم والغرامات الباهظة. هاجم مستوطنون قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية ودهموا حظيرة للأغنام وحاولوا سرقتها. وفي السياق أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة المغير شرق رام الله. هذا وأصيب عدد من المواطنين أمس الأول بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على أحد المنازل في المغير. للمزيد من تفاصيل اعتداءات المستوطنين ينضم إلينا السيد نظمي سلمان المختص في شؤون الاستيطان. أهلا بك معنا في 12 من أمن 24 أستاذ نظمي.
2: أهلا بكم.
0: يعني لو تحدثنا عن آخر اعتداءات المستوطنين والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، تفضل.
2: يعني فيما يتعلق بالاعتداءات اليومية وعنف المستوطنين يتصاعد بشكل غير مسبوق في كافة أنحاء الوطن من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال، وفي الشمال تحديدا هناك اعتداءات منهجة بشكل يومي في ظل عودة الاستيطان إلى مدينة جنين وبلداتها، وتحديدا العودة إلى ما يسمى معسكر صانور، وكذلك اعتداءات المستوطنين في محيط بلدة بيتمرين من نابلس وصبكتة وتحديدا في المنطقة الأثرية، وكذلك هناك اعتداءات بشكل يومي وعنف منظم تجاه المواطنين الفلسطينيين في مسافر يسطى وفي الأغوار، وتحديدا أيضا يمكن القول أن بلدة المغير في شرق رام الله أصبحت عنوان وحالة من الاشتباك اليومي التي تتصدى لاعتداءات المستوطنين وعنف وإرهاب المستوطنين المنظم الذي يلقى الحماية والرضا من جيش الاحتلال.
0: نعم.
2: هذا في جانب. الجانب آخر، كان هناك تقرير يتحدث عن نوايا حكومة الاحتلال، وهذا التقرير صادر عن مؤسسات ذات مصداقية عالية في التوثيق، وهي حركة السلام الآن ومنظمة أخرى تسمى كرم نبوت، تتحدث عن أن حكومة الاحتلال تقوم رسميا بممارسة عمليات ضم زاحف للضفة الغربية وتهجير تجمعات سكانية فلسطينية بلغ عددها 118 تجمع في الثلاث سنوات الأخيرة، وهناك الآن اعتداءات تتمثل بإقامة بؤر استيطانية جديدة آخرها توسعة بؤرة موجودة في منطقة معازي جبع في شمال شرق القدس. هذه الاعتداءات مستمرة بشكل يومي، هناك اعتداءات في بلدة دير جرير، وهناك اعتداءات في بلدة بيتا، وكذلك اعتداءات على طواقم بلدية قبلان وغيرها من التجمعات السكانية الفلسطينية.
0: نعم.
2: اعتداءات المستوطنين هي سياسة ممنهجة ورسمية واستراتيجية لدى حكومة الاحتلال التي تقوم بتنفيذ عمليات الضم الزاحف وتهجير المواطنين الفلسطينيين، وهناك أيضا إجراءات لحكومة الاحتلال أبرزها كان يوم أمس هو تقديم رشاوى من قبل سموتريش للمستوطنين من خلال ما يسمى بالإعفاءات الضريبية، وكذلك كان هناك تقرير للأوتشا الذي تحدث عنه منذ مطلع العام الحالي تم تهجير 3700 مواطن فلسطيني من أماكن إقامتهم وسكنهم، بمعنى أنه يوميا يتم تهجير 17 مواطن فلسطيني عن أرضه ويمنع وصوله إلى أرضه، وهذه يعني سابقة خطيرة والأرقام تتحدث عن نفسها التي تعكس مدى إجراءات الاحتلال التي تسهل مشروعها الاستيطاني الذي يسعى إلى إحلال المستوطنين مكان المواطن الفلسطيني تنفيذا لسياسة الضم الزاحف للضفة الغربية والأراضي الفلسطينية. الآن الاحتلال والمشروع الاستعماري يستهدف كافة الأراضي الفلسطينية، ومن خلال إقامة 185 بؤرة استيطانية كما جاء في تقرير حركة السلام الآن على الأراضي الفلسطينية، وشك شبكة طرق تجاوزت 223 كيلومتر التي تهدف إلى تسهيل تواصل المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبالمقابل عزل التجمعات السكانية الفلسطينية وقطع أواصر التواصل ما بين هذه التجمعات الفلسطينية. هذا المشروع هو مشروع متكامل من قبل ما يسمى بالاستيطان الرعي ومنظمات المستوطنين، وهناك يعني أسماء برزت لدى المستوطنين التي يتهمها العالم الآن بوثائق بأنها ارتكبت جرائم وعنف تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ومنظمات تم إدراجها أيضا على قوائم ولوائح سوداء في العديد من الدول، وهناك تطورات أخرى دولية منها القيام البرلمانات في عدد من الدول بحظر استيراد بضائع المستوطنات، وكذلك إجراءات بحق منظمات المستوطنين. الآن الأمور هناك تصعيد غير مسبوق قبل الانتخابات الإسرائيلية لفرض حقائق جديدة على الأرض لصالح مشروع التوسع الاستيطاني ومشروع الاحتلال الذي يسعى استراتيجيا إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ خطة الضم.

راس كركر شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند منطقة عين أيوب وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم دون أن يبلغ عن اعتقالات. وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، من بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 من تشرين الأول من عام 2023. دوليا، سجلت أوروبا 10650 وفاة زائدة بين 22 و28 من حزيران بالتزامن مع بلوغ موجة الحر القاسية ذروتها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى بحسب رويترز. وأظهرت بيانات مستندة إلى إحصاءات الوفيات في 27 دولة أن أكثر من 9000 حالة سجلت بين أشخاص يبلغون 65 عاما فأكثر. وقال كبير الأطباء في المعهد الدنماركي أن تسجيل هذا الفائض خلال هذه الفترة من العام غير معتاد ومرتفع للغاية، مرجحا ارتباطه بالحرارة الشديدة في ظل عدم رصد عوامل رئيسية أخرى مثل تفشي فيروس كورونا. وتشمل الأرقام الوفيات الزائدة من جميع الأسباب فيما قد تخضع للمراجعة مع ورود بيانات إضافية. وسجلت فرنسا وبلجيكا مستويات وصفت بأنها مرتفعة للغاية، فيما شهدت بلجيكا أعلى معدل وفيات خلال موجة حر منذ بدء السجلات عام 2000. وفي دراسة منفصلة قدرت الوفيات المرتبطة بالحرارة في إنجلترا وويلز خلال أيار وحزيران بنحو 2700 حالة، بينها 42% نسبت إلى الحرارة الإضافية الناتجة من الاحتباس الحراري. اقتصاديا، شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، إذ قفزت أسعار النفط بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات. وفي المقابل، عزز الدولار مكاسبه مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمية. وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واتساع نطاق الهجمات في دول المنطقة، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى حالة الطقس، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. والله تعالى أعلى وأعلم.

إلى أسعار صرف العملات. يصرف الدولار بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وستة وعشرين أجورا، اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل وخمسة وأربعين أجورا. ننتقل وإياكم مستمعينا لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24.

نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة. تفتيش للخارج سالك، للداخل بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي أيضا سالكة، وكذلك الجلزون، حاجز عين سينيا، سلوادي برود، ترمس عيا، بوابة النبي صالح، مدخل سنجل الشمالي، دير عمار، المهلل، دير قديس، بوابة عبود، دير نظام، دير جرير ودوار مخماس وكفر عقب كلها سالكة. حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة أيضا للخارج، حزمة ودوار الرام والزعيم سالكة، العزرية أزمة باتجاه الشمال، جفتلك والطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة.

كلها مغلقة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك على الشغراب، بني نعيم، دوارة قوع، فرش الهواء، ترقمي المصانع، كرمة والنشاش والفحص كلها سالكة. راس الجورة مغلقة للخارج سالك للداخل، دورة وزيف والفوار وسعير والنبي يونس كلها سالكة. أما العروب العجوري فمغلقة. ومن الجنوب إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين مغلقة، دير بلوط، زعترة سالك مع تواجد لشرطة الاحتلال، دير بلوط سالك، قراوة، دوار الطنيب، مفترق جيت، ما يسمى بشارع يتسهار، صرة، بورين، المربع، عورتة، دير شرف كلها سالكة، عنبتة، كثافة سيل الخارج سالك للداخل، النبي إلياس سالك، برقة سالك، بزارية، بيت فوريك، الفندق، إماتين، كفر لاقف ومدخل الساوية كلها سالكة. أما عين شبلي فمغلقة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يوجد ملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. شهيد وإصابة برصاص الاحتلال في بير نبالة وسعير شمال الخليل. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وموجة الحر ترفع الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال أسبوع. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه النشرة المفصلة من أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسهل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: أيف أرسانك نعان؟

0: في الجهة الشمالية الشرقية.
1: لسه سنأخذ تيست ولك؟ لا تيست. شوفي شوف الصوت منيح مش منيح، ظابط مش ظابط، شرطي مش شرطي. وحياة أبوي لا أزعل منك. بديش بديش. شو حكات؟ شو حكات؟ طب احكي لي عشان أكمل تسجيل. وعد؟ لا مش هبل، بديش أسجل، خليكي قاعد. ما دخلنيش، احكي لي. احكي، ما هيك مخري الباب مسكره. بتوشوشيني هسه، بس اطلع. يلا.
0: في الجهة الشمالية الشرقية من قضاء صفد، حيث تتعانق تلال الجليل الأعلى مع السماء، استقرت قرية صغيرة اسمها قدس على مقربة من الحدود اللبنانية. وكان هذا الموقع الذي منحها مكانة جغرافية واستراتيجية عبر التاريخ هو نفسه الذي جعلها على مقربة من رياح النيران حين اندلعت حرب عام 48. ويرجح أن اسمها جاء من الجذر العربي الذي يحمل في طياته معاني الطهارة والقداسة، وكأن الأرض نفسها كانت تعلن عن عمقها التاريخي وارتباطها الأصيل بالناس الذين عاشوا عليها منذ قرون. في قدس كانت الأرض تهب خيراتها السخية لمن يحبها ويحييها. اعتمد أهلها على الزراعة بوصفها نبض حياتهم ومصدر رزقهم.
1: عيدي قرأته.
0: في الجهة الشمالية الشرقية من قضاء صفد، حيث تتعانق تلال الجليل الأعلى مع السماء، استقرت قرية صغيرة اسمها قدس على مقربة من الحدود اللبنانية. وكان هذا الموقع الذي منحها مكانة جغرافية واستراتيجية عبر التاريخ هو نفسه الذي جعلها على مقربة من رياح النيران حين اندلعت حرب عام 48. ويرجح أن اسمها جاء من الجذر العربي الذي يحمل في طياته معاني الطهارة والقداسة، وكأن الأرض نفسها كانت تعلن عن عمقها التاريخي وارتباطها الأصيل بالناس الذين عاشوا عليها منذ قرون. في قدس كانت الأرض تهب خيراتها سخية لمن يحبها ويحييها. اعتمد أهلها على الزراعة بوصفها نبض حياتهم ومصدر رزقهم الأول، فزرعوا الحقول بالقمح والشعير وغرسوا أشجار الزيتون والتين والعنب إلى جانب أشجار مثمرة تملأ البساتين بعبق الربيع والصيف. ولم تقتصر حياتهم على الأرض فحسب، بل ربوا الأغنام والماعز والأبقار والدواجن، فكانت المزارع والمراعي المحيطة بالقرية شريان الاقتصاد الذي يفيض على كل بيت خيرا وبركة. عاش أهل قدس حياة ريفية متداخلة كعقد واحد يسودها التعاون والتكافل في كل خطوة. في مواسم الزراعة والحصاد كانت الأيدي تتشابك وتعمل معا بلا فرق بين بيت وآخر، وكان الجيران يتشاركون في بناء البيوت وإقامة المناسبات الدينية والاجتماعية، فلا فرح إلا للجميع ولا حزن إلا يقاسم. أما النساء في قدس فكان لهن دور لا يضاهى في حفظ نسيج الحياة بإدارة سجون المد بإدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء وبالمشاركة في الأعمال الزراعية وبتحضير المؤن التقليدية التي كانت تملأ الأرفف طيلة العام من الزيت والزيتون إلى اللبن والمربيات. كانت المرأة هي العمود الذي تستند إليه الأسرة والقرية بأكملها، وكان الأطفال يعيشون طفولتهم بكل عفويتها، يقضون أوقاتهم بين الدراسة ومساعدة أسرهم في الحقول ورعي المواشي في المراعي القريبة واللعب في أزقة القرية الضيقة وساحتها الممتدة، حيث كانت أصواتهم هي موسيقى الحياة التي لا تتوقف. وفي التعليم لم يكن الحال في قدس مختلفا عن غيره من قرى الجليل، فقد حرص الأهالي على تعليم أبنائهم بما توفر من إمكانيات متواضعة، وكان بعضهم يتابع دراسته في القرى أو المدن المجاورة حاملين معه أحلاما أكبر من حدود قريته الصغيرة. لكن الرياح بدأت تتبدل مع مرور السنوات. خلال فترة الانتداب البريطاني تصاعدت معاناة سكان المنطقة تدريجيا نتيجة السياسات الاستيطانية والتوترات المتزايدة التي كانت تملأ الأفق بغيوم داكنة، ولم يكن ذلك إلا تمهيدا لما هو أسوأ. ثم جاءت حرب عام 48 لتشكل نقطة التحول الأكبر والأكثر مرارة في تاريخ قدس بحكم موقعها الحدودي. أصبحت القرية ضمن مسرح العملية العسكرية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين المتطوعين من جيش الإنقاذ العربي، وفي وقت مبكر من الحرب تعرضت قدس للهجوم، وشهدت المنطقة أعمال قتل وترهيب لم يبقى معها خيار أمام السكان سوى النزوح حفاظا على أرواحهم وأرواح أطفالهم. وهكذا انقلبت قدس من قرية عامرة بالحياة إلى قرية هجر أهلها قسرا وفقدوا منازلهم وأراضيهم التي عاشوا عليها جيلا بعد جيل. وبعد انتهاء الحرب ألحقت أراضيها بدولة الاحتلال ودمرت معظم مبانيها، ولم يسمح لأهلها بالعودة إليها رغم احتفاظهم بحقهم التاريخي الذي لا يتزحزح. اليوم يظل أبناؤها موزعين في مناطق مختلفة داخل فلسطين وفي دول اللجوء، يحملون في صدورهم ذاكرة قريتهم وتاريخها وينقلونها جيلا بعد جيل. وتظل قدس تلك القرية التي حمل اسمها معاني القداسة والطهارة، شاهدا صامتا على معاناة القرى الفلسطينية المهجرة وعلى تمسك أهلها بحق العودة والهوية الوطنية رغم مرور العقود. هي ليست مجرد ذكرى في ذاكرة الناس، بل هي أرض حية في القلوب تنتظر يوما تعود فيه خطوات أهلها إلى أزقتها لتعيد إليها الحياة التي لا تفنى. هي ليست مجرد ذكرى في ذاكرة المكان. هي ليست مجرد ذكرى في ذاكرة الناس. بل هي أرض حية في القلوب تنتظر يوما تعود فيه خطوات أهلها إلى أزقتها لتعيد إليها الحياة التي لا تفنى.

Gracias.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم حر المصري، أهلا بكم. 8 شهداء وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، بينهم شهيد متأثرا بإصابته. استشهاد الشاب نصر كعبنا إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبهلة شمال القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون على الشاب محمد بدر أثناء مروره من المكان ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في جلجيليا. الاحتلال يشرع بتوسع طريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طروسة جنوب غرب الخليلة. الاحتلال يعتقل شابا ويفتش منازل المواطنين ويستجوب آخرين في محافظة جنينة. سلطات الاحتلال تجبر أحد المواطنين على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طومة جنوبية القدس المحتلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرمة ومخيمها لليوم 31 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 19 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. الدفاع المدني يدعو المواطنين للالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن موجة الحر ترفع من احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية وتزيد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و24 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة أمن 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العملي، ويرافقني في هندسة الصوت محمد أبو قرع. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو أطفالنا في مصيدة الإنترنت والتنمر الإلكتروني والألعاب القاتلة. فدعونا نواجه الحقيقة المرة بأن البيوت التي تظنونها آمنة ومغلقة باتت مستباحة بالكامل عبر شاشات الهواتف التي نضعها بين أيدي أطفالنا بكامل إرادتنا. فهناك خلف ألوانها البراقة غابة رقمية موحشة، وفي زواياها المظلمة ثعالب بشرية تتربص، ومتنمرون يزرعون الإحباط، وبرمجيات خبيثة تقود البراءة نحو هاوية الانتحار. فعندما يتحول هاتف ابنك من وسيلة للتسلية إلى مصيدة تسرق روحه وأمنه النفسي، يجب نحن أن نتوقف جميعا عند حقيقة أن الأمن اليوم ليس هو عبارة عن دورية تجوب الشارع، بل الأمن الحقيقي يبدأ من شاشة الهاتف في غرفة ابنك المستلقي بجانبك، وهو غائب عنك وأنت لا تدري ماذا يفعل. ولأن التوعية الأمنية لا تكتمل إلا بالعمق النفسي، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة. أهلا وسهلا بك دكتور، ويشرفنا أن تكون معنا في هذه الحلقة.
1: يعطيك العافية، وأنا سعيد بوجودي معكم على أثير إذاعتكم، ولتناول هذه المواضيع التي تمس قضايا جوهرية في مجتمعنا الفلسطيني.
0: نعم. مجتمعاتك. نعم، خلينا دكتور من البداية نبدأ من تشخيص الواقع. الكثير من الأهالي بيعتقدوا إنه الإنترنت هو عبارة عن فضاء للتسلية والمعرفة. كيف تطور مفهوم أمن الطفل الرقمي في السنوات الأخيرة؟ وما الذي يجعل الألعاب الحالية مصيدة حقيقية لأبنائنا؟
1: يعني احنا كنا لحد الآن كثير من الناس لازال بعتقد انه الأمن الرقمي عند أطفالنا وعند حتى أفراد مجتمعنا هو بيقتصر على قضية انه كيف نحمي الأجهزة والتجهيزات الخاصة باستخدام التكنولوجيا من الهاكرز، من فيروسات، من غيره. لكن اليوم توسع هذا الموضوع وصار بيشمل حماية الأفراد وخاصة أطفالنا من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية سلوكية، من مخاطر كثيرة ممكن تمسهم أو تمس فيهم من خلال هذا الفضاء الرقمي الواسع المتعدد الأبعاد. وبالتالي ممكن يصير في نوع من التنمر الإلكتروني عليهم، ممكن يصير في اليوم أخطر شيء نحكي اليوم على إدمان إلكتروني. نعم. أصبح موجود وقد يكون من أخطر أنواع الإدمان، محتويات عنيفة، محتويات غير مناسبة، تعدي على خصوصيات أطفالنا، والألعاب اللي أصبحت اليوم حقيقة من أخطر، وشفنا حالات كثيرة من أخطر ما يمكن أن يلامس أطفالنا، وشفنا كيف الحوت الأزرق كانت مصيدة للأطفال في مراحل المراهقة وغيرها تحت عنوان الترفيه والتسلية وإلى آخره، ولكن كانت سبب في وفاة أفراد. قضية هذا الفضاء الواسع كمان، ومين الموجود عليه، ومين اللي بتواصل معك، وهل هو الشخصية اللي بتدعيها ولا غيره، عمليات جمع البيانات، الإدمان أصبح اليوم الإدمان أحد القضايا الكبيرة في كل المجتمعات وكل الثقافات وكل الفئات العمرية، وله أعراض شبيهة بالإدمانات الأخرى. البعض يعتقد أن الإدمان فقط هو على المادة زي الإدمان على المخدرات أو الإدمان على الكحوليات أو غيره، لكن اليوم لا، في شيء اسمه الإدمان السلوكي زي الإدمان على الإنترنت، زي الإدمان على التسوق، زي الإدمان على السايبر. كل هذه القضايا أصبحت اليوم لا تقل خطورة عن الإدمانات الأخرى، بل بالعكس أحيانا لأن ما في عليها نفس الرقابة، ما في عليها بعض المحددات القانونية والأخلاقية أحيانا الواضحة أو الرقابة، بالتالي ممكن يكون نسب انتشارها وتأثيراتها أخطر بكثير حتى من الإدمانات.
0: نعم، دكتور، يعني خلينا نوضح الصورة أكثر. من يتابع تفاصيل الحوادث يصاب بالذهول من قدرة هؤلاء الغرباء إنجاز التعبير على السيطرة على عقول أبنائنا. إيش هي يعني الحيل السيكولوجية النفسية التي يستخدمها المستدرجون أو مصممو الألعاب القاتلة لعزل الطفل عن أسرته أو عن عائلته ومجتمعه؟
1: يعني احنا بنحكي في شيء مش بعيد عن الملامسة المباشرة. كل الألعاب أصلا يعني شيء أساسي في بناء هذه الألعاب حتى تجذب أكبر عدد من المستخدمين وتجني أعلى قدر من الأرباح، دائما هي تعتمد على الجانب النفسي بالدرجة الأولى في عملية التسويق وفي عملية الصياد، يعني الأطفال والمراهقين وحتى مرات يعني كبار السن للأسف. أول شيء يعني شفنا، يعني لما بحكي أنا على لعبة الحوت الأزرق تعطيك مهمات تقوم بتنفيذها وبيستخدموا ما يسمى فكرة النفذ المهم الآتي، فبالتالي بصير المراهق أو الطفل بصير يعني عنده رغبة في إنه يعني ينصاع لهذه التعليمات ويقوم بأدائها، واللي بتوصل في الأخير إنه يقوم. حتى تخيل يعني حكينا على حالة حصلت يعني في جمهورية مصر العربية وممكن حصلت في أماكن أخرى، إنه قام هذا الشاب وهو طالب جامعي قام بالانتحار يعني في الأخير ونفذ التعليمات المر فيها. استغلال الفضول عندنا هذا شيء طبيعي في البشر، خاصة عند المراهقين وعند الأطفال، وقضايا إنه بحب يظهروا نفسهم ويبرزوا نفسهم، خاصة الناس اللي عندهم إشكالية في مفهوم ذاتهم، قضية التحدي عندهم. مرات هذه بتحاول تبني نوع من الثقة بشكل متطور عندك وتكسب ثقتك، وسهل مرات إنه هاي تكون عند بعض الأطفال اللي ما عندهم المناعة النفسية الكافية، اللي ما عندهم الرصيد النفسي الكافي، بالتالي ممكن سهل إنه نجذبهم. مرات بتقدم لك بعض الجوائز أو المكافآت اللي هي حتى افتراضية أحيانا مشان تستمر في التعامل مع هذا اللعب، ودائما بتكون هذه الألعاب حريصة إنها يعني تتعامل معك بشكل منفصل عن دور الأسرة ودور الناس اللي ممكن ينصحوك أو ممكن يوجهوك بشكل مناسب، فبتحاول من خلال اللعبة إن هذه الببجي وغيرها تعزلك عن المحيط الاجتماعي تبعك والأسرة تبعتك، وبالتالي يعني تخليك فريسي سهلي للاستمرار في التعامل مع هذه الألعاب والانقياد لما يمكن أن تؤدي هذه الألعاب. وأيضا يعني مرات في بعض الألعاب ممكن يكون أو بعض الأشياء ممكن يكون فيها نوع من التخويف، نوع من التهديد حتى يصل إلى هذا الدرجة.
0: نعم، يعني أيضا دكتور، يعني أنت تعلم بأنه الكلمة الجارحة في المدرسة قد تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي، يعني ممكن يزعل طالب من مديره، من أستاذه، من زميله، هذا يعني هذه المشكلة تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي. لكن في العالم الافتراضي الأمر أكيد يعني مختلف تماما. كيف يعني يختلف التنمر الإلكتروني داخل الألعاب والتطبيقات عن التنمر التقليدي اللي إحنا بنشوفه أو بواجهه أبنائنا يعني يوميا في حياتهم من حيث التأثير ومن حيث الانتشار؟
1: مشكلة كبيرة كانت، وبالعكس أنا ما بسميها مشكلة، بسميها ظاهرة بكل جرأة. نعم. كانت موجودة في كل البيئات والثقافات الغربية حتى والشرقية منها، وكل المجتمعات لها علاقة بالتنمر. نعم. التنمر المباشر اليوم الأخطر بشكل كبير يعني هو التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني أصبح منتشر بشكل واسع وكبير بين أوساط الشباب والمراهقين في كل دول العالم. نعم. لأنه يعني استخدام المراهق للمنصات الإلكترونية سواء اجتماعية أو تعليمية أدخل يعني هؤلاء الشباب وهؤلاء المراهقين لعالم الإنترنت في مرحلة عمرية مبكرة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، خلال زي ما هو أنا في فلسطين، خلال فترة الانقطاع عن التعليم بشكل مباشر، خلال الحرب الأخيرة أو غيرها من الظروف اللي مرينا فيها، وبالتالي أدخلت شبابنا وأطفالنا في مكان مظلم بدون ما يمتلكوا المهارة الكافية لحماية أنفسهم من هذا التنمر الإلكتروني واللي بتضمن آثار سلبية عليهم. التنمر الإلكتروني المقصود فيه إنه يعني يستخدم الشخص التقنيات الرقمية زي وسائل التواصل الاجتماعي، زي المنتديات الإلكترونية، زي الرسائل النصية أو منصات الألعاب الإلكترونية حتى يمارس سلوك عدواني بأشكال متعددة ممكن تلحق الضرر، ومش زي التنمر العادي. اليوم أنت من خلف الشاشة شخص واحد ممكن يتنمر على آلاف الأشخاص في نفس الوقت، يضايقهم، يهددهم، يستهدفهم. التنمر يعني ممكن يكون في أي وقت، بنتشر بسرعة، بصل لجمهور أوسع، وبالتالي تأثيره كثير أكثر من التنمر اللي احنا كنا متعودين عليه سابقا أو اللي كان بيشكل قضية كبيرة في السابق.
0: نعم دكتور، لكن يعني دكتور خلينا نعرف مين هم الأطفال الأكثر عرضة والأسهل يعني في الوقوع في هذا المصيدة إنجاز التعبير أو المصيدة الرقمية من منظور نفسي وتربوي؟
1: يعني أولا احنا بهمنا كمان نتعرف على يعني مين الشخص المتنمر، لأنه هذا هو الأكثر خطورة. نعم. التنمر كمان يعني، وخاصة لما نحكي على التنمر بشكل عام أو التنمر الإلكتروني بشكل خاص، يعني بنحكي على يعني عملية نمذجة للتنمر من خلال الأهل، من خلال الأقران، من خلال وسائل الإعلام. عشان هيك مهم كل هذه الجهات يكون لها دور في التعامل مع قضية التنمر. الأطفال والمراهقين ممكن يقلدوا أي ممارسات إلكترونية شاذة شافوها أو عايشوها من خلال أقرانهم، من خلال أهلهم، من خلال الناس المؤثرين. نعم. وبالتالي هذول بحاجة للقدوة حتى يجسدوا هذا التعاطف اللي المفروض يكون موجود ما بينهم. ممكن مرات يبرر البعض منهم سلوكه هذا غير الأخلاقي بأنه يقنع نفسه أنه والله يعني هذا مقبول في ظروف معينة، وممكن يحكي بشكل بسيط يعني والله أنا يعني مزحت معاه يعني، أو يعني بعض الناس بيستحقوا هذا الإشي، أو يعني القضية مش كبيرة على الإنترنت يعني شوفوا اللي صار يعني.
0: نعم.
1: هذول بيحتاجوا إنه إحنا يعني نعلمهم التعاطف والوعي حتى يوقف عندهم هذا التبرير لهذا السلوك المؤذي بدرجة كبيرة. كمان في ناس يعني عندهم سماتهم الشخصية، تجاربهم السابقة مع يعني مع عوامل خاصة، زي مثلاً إن أنت مش ضروري تكشف عن هويتك في داخل البيئة الإلكترونية، هذا بغذي عندهم الديوانية لأنه ما في عواقب، ما في مشكلة، لأنه ممكن يخفي هويته زي ما حكيت، وبالتالي يعني ممكن يقوم بهذا السلوك بدون أي تردد. كمان يعني بعض الأفراد ضمن المجموعات المجهولة اللي بتكون موجودة على الفضاءات الإلكترونية ممكن مرات يصلوا لمرحلة من التنمر الجماعي اللي ما بحسوا فيه بمسؤولية شخصية، وهذا بيؤدي لسلوك معادي للآخرين، وبالتالي يعني احنا هان بحاجة للتثقيف اللي ممكن يكون بديل عن التنمر أو مناهض للتنمر من خلال التركيز على القضايا الأخلاقية والتفكير النقدي حتى في سياق المجموعة.
0: نعم.
1: وأيضاً الأنظمة الأسرية يعني المدرسة، الأقران، وسائل الإعلام اللي ركزنا عليها، الثقافة، كل هذا ممكن تكون يعني محور من محاور العمل في إطار التنمر، سواء من قبل المتنمرين أو الوقوع ضحية له.
0: نعم.
1: وبالتالي الوقاية مهم يكون فيها دور للآباء، للمدارس، للمجتمع، حتى للشركات المنتجة للتكنولوجيا وخدماتها بشكل عام. وأيضا الفضاء الإلكتروني زي ما حكيت من الأساس، يعني هذا بذاته بيخلق أرضية خصبة للعدوان، وبيخلي المتنمر أقل خوف من العواقب، خاصة إنه بيخليه زي ما حكينا يخفي هويته، ما يشعر بالمسؤولية، ممكن ما يتعرض لعواقب قانونية أو غيرها، لأنه ممكن يخفي هذه الهوية، وبالتالي يعني يتصرف بطريقة منحرفة وطريقة عنيفة.
0: نعم دكتور، أيضا يعني الأهل يعني همهم الكبير أو خوفهم دائما أن يكون ابنهم في خطر وهم لا يدرون يعني بهذه الحقيقة. شو هي أبرز العلامات السلوكية والنفسية الجسدية إذا ظهرت على الطفل تعني أنه قد تعرض للتنمر أو للاستدراج؟
1: يعني أول إشي لازم الأهل يكونوا مدركين لشو الأشكال أو يعني المظاهر لعملية التنمر. عادة في الإطار الرقمي يعني ممكن يكون في إطار تهديد، ممكن يكون في إطار تشويه للسمعة إلى آخره، وهذا الفرق بينه وبين يعني التنمر في البيئة العادية وجه لوجه، إنه يعني زي ما حكينا ما بيكون ظاهر ممكن الشخص يخفي نفسه.
0: نعم.
1: ممكن يمارس السخرية، الإهانة، ممكن ينشر شائعات عن بعض الأشخاص، ينتحل شخصية حدا ويمارس بعض السلوكات غير المناسبة مع هذا المراهق، مع هذا الطفل. ممكن يعني يستولي من خلال عملية هاكينج أو غيره على صور أو فيديوهات، أو مرات يعني سذاجتنا وعدم وجود وعي رقمي عندنا أو ثقافة رقمية إيجابية أنها بتخلينا ننشر صورنا فيديوهاتنا وين ما كان. ممكن يصير ابتزاز إلكتروني، ممكن مرات يحذفه من مجموعة معينة أو غيره، ممكن يودي له رسائل أو تهديدات إلى آخره. فالأطفال عادة يعني وخاصة يعني في مرحلة المراهقة وبداية تكوين الهوية يكونوا أكثر عرضة للاستهداف. الأطفال

0: انتشار للإنترنت وما عندهم علاقات اجتماعية، عندهم يعني علاقات إيجابية داخل الأسرة. كأولياء أمور أو كأهل أو كمتابعين، إذا لاحظنا أنه أطفالنا يعني ما بحبوا الـ يعني
1: مشاركة الناس أو مشاركة الآخرين،
0: عندهم مشكلة في النوم، عندهم مشكلة في الشهية، عندهم إشكالات في الدراسة، عندهم تراجع في تحصيلهم الدراسي، عندهم حالة قلق مستمرة أو يعني حالات انفعالية، غضب، انعزال بشكل مفاجئ، عصبية، مرات بحاولوا انهم يحذفوا حساباتهم بشكل مفاجئ، ما بحبوا يحكي عن استخدامهم للانترنت، بحاولوا يخفوا انشطتهم الالكترونية، ببطل عندهم اهتمام بالهوايات تبعتهم ومتابعتها. كل هذه الحالات يعني كل هذه المؤشرات هي عوامل خطر المفروض الاسرة تتنبه لها وتأخذها بالاعتبار حتى تكون دلالات على الـ يعني على التعرض لتنمر إلكتروني.
1: نعم.
0: كمان مرات ممكن بعض الأطفال يخفوا تعرضهم للتهديد أو تعرضهم للتنمر الإلكتروني بشكل خاص،
1: وهذا إيش عن إيش ناتج دكتور؟ هذا يعني هذا الإخفاء من جانب الطفل على أهله، إنه ما يحكي لأهله إنه هو تعرض للتنمر، تعرض لابتزاز من قبل آخرين. يعني شو السبب اللي بتخلي الطفل إنه ما يلجأ لأهله ويحكي لهم الحقيقة؟
0: عادة العلاقة بين الأهل والطفل خلال مرحلة المراهقة بشكل خاص للأسف في كثير من الأهل بيظل يشعر أو يتعامل مع الطفل زي المرحلة ما قبل المراهقة، وبتناسى أنه الطفل وصل لمرحلة عمرية صار تأثير الأقران عليه أكبر، صار بحاجة أنه نسمع إليه، صار بحاجة أنه نتعامل معه كصديق أكثر من نتعامل معه كوصي عليه أو مراقب إليه. عملية المراقبة مرات كثير بتخلي الطفل يتصرف بطريقة معاكسة، يعني بصير يعني يخفي هذه التهديدات أو هذه الإشكالات اللي وقع فيها عن أهله، لأنه بخاف أنهم أولا يحطوا العتاب أو اللوم عليه، ما يصدقوا، يعتقدوا انه هو يعني هو المسؤول عن هذه المشكله، بالتالي هو الذي يتحاسب عليها. مرات شعوره بالخجل، خوفه من انه يفقد بعض الامتيازات في استخدام التكنولوجيا، ممكن يسحب الموبايل تبعه او يمنعه يستخدم البلاي ستيشن او يمنعه يستخدم اللابتوب تبعه او غيره او يعاقبه. كل هذه الامور بتخلي يعني الأسرة مش هي الطرف اللي ممكن الطفل يعني يفضل إله، لأنه طبيعة العلاقة مش سوية، وبالتالي يعني مهم جدا إنه يفهموا الأهل إنه الطفل في مرحلة المراهقة بحاجة إنه نسمع إله، بحاجة إنه نتعامل معه بطريقة مختلفة، بحاجة ما نشعره إنه إحنا قاعدين بنراقبه، لا إحنا ممكن نسمع إله، إحنا ممكن نتفهم أي قضية يمر فيها، وبالتالي وأيضا نتفهم حتى قضية التأثير للأقران إنه في هذه المرحلة ممكن تكون أكثر من أي مرحلة أخرى عليه، وبالتالي نتعامل معها ضمن هذا الإطار.
1: نعم دكتور، أحيانا يعني بنشوف الأهل هناك بعض السلوكيات إنجاز التعبير من قبل الأطفال، سواء كانوا أطفال يعني صغار كثير أو يعني في مرحلة المراهقة. الأهل يعني من مصغره بعطوا تليفون بيشتغل شغله أو بيمارس بقوم ب يعني باللعب بألعاب مثل ما تفضلت فيها على مستوى وعلى يعني أعلى من مستوى الناس، يعني أو الأهل بيشوفوا أنه إذا بدي أسحب منه التلفون ممكن ينكد، ممكن يسوي مشكلة، ممكن يعني ينزعجوا منه، فبيضطروا في غالبية الأحيان بأنهم يتركوا هذا الجهاز لساعات طويلة بين إيديهم. يعني هؤلاء الآباء والأمهات أليسوا بحاجة إلى تنظيم وقت هؤلاء الأطفال أو هؤلاء يعني الشباب المقبلين، يعني العمر 16 سنة اليوم دكتور، يعني هو شاب، يعني شو دور الأسرة في هيك حالات؟ يعني
0: شوف الحقيقة احنا بنحكي كمان على المراهق وبنركز على المراهق أكثر، لأنه أكثر الناس عرضة حسب الإحصاءات الرسمية هم الناس اللي في الفئة العمرية اللي بتيجي ضمن المراهقة، اللي هي أنا من وجهة نظري اليوم تبدأ من 9 سنوات في الواقع اللي بنعيشه في الثقافة اللي أصبحت موجودة، وخاصة في المجال التكنولوجي والرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الاجتماعي والمنصات. اليوم الأطفال عندهم من عمر 9 سنوات ممكن يكون عندهم مهارات أعلى من كبار السن وحتى بعض المتخصصين. فالعمر من 9 إلى 19 أو 20 عام أنا أعتقد أنه هي أخطر مرحلة، هي أكثر المراحل العمرية التي تتعرض للتنمر الإلكتروني. مهم إن زي ما حكينا أنه نفهم هذه المرحلة وخصائصها، وهذه مرحلة مهمة في يعني معطيات علمية بتوضح طبيعة هذه المرحلة والتحديات اللي يمر فيها الطفل وحاجته لتشكيل هوية. واليوم الهويات متعددة، مش بس هوية جنسية، لا في هوية ثقافية، في هوية فكرية، واليوم المطروح في السوق زي ما بحكوها يعني حتى في الأفكار وفي الفكر اليوم مطروح أشياء كثيرة، مش زي زمان كان يعني الأشياء المطروحة محدودة ومحددة، وبالتالي سهل على الطفل أن يشكل هويته بكل مضامينها يعني بعض الرعاية من قبل الأسرة. لا، اليوم التحدي والمرحلة هاي من أخطر المراحل اللي ممكن يمر فيها الطفل، بالتالي بدنا متابعة بدون يعني زي ما بحكيها ما نسوي كأنه بنراقب أو بنتجسس على الطفل. نفهم إنه تأثير الأقران عليه يعني كبير، وبالتالي بحاجة لحوار ولا تواصل مستمر معه، نفسر له أسباب الحماية وحرصنا عليه وخوفنا عليه، نعطيه يعني حرية بشكل تدريجي، كل ما كان نضجه أكثر وكل ما كان وعيه أكثر وكل ما كان التزامه أكثر، نتفق معه على قواعد واضحة، نبين له أنه الرقابة اللي بنمارسها عليك وحرصنا عليك مالوش علاقة بالثقة، لا يعني هذول شغلتين متكاملتين مش متعارضات. بحاجة إحنا كمان كأهل نوعي نفسنا مش بس عن قضية المراهقة، يكون عندنا ثقافة رقمية ونعرف عن هذه التطبيقات المستخدمة والإعدادات تبعتها والطرق اللي استخدموها هذول الناس في التنمر في الاحتيال، طبيعة الألعاب هذه كيف ممكن تدخل لبيوتنا عبر كل الوسائل المختلفة لاستخدام التكنولوجيا، ونتبع يعني إحنا نقصد مش تخصص، نقصد على أقل ثقافة رقمية كافية ومتابعة للتطورات حتى نستطيع نحن أولادنا، وبالتالي يعني نوفر لهم كمان بدائل من خلال إلحاقهم بأندية رياضية بأنشطة فنية، نعودهم على القراءة، نخليهم يمارسوا العمل التطوعي، لأنه اليوم العمل التطوعي في عندهم طاقات هذول الشباب في هذه الفئة العمرية بدهم يفرغوها، بدهم وقت الفراغ بدهم كمان يقضوه بشكل مناسب. ممكن كمان نهتم بالخروج خارج المنزل لأماكن مناسبة لهم، زيارات عائلية، نمارس بعض الألعاب الجماعية داخل البيت، نوفر لهم الإمكانات لممارسة هواياتهم، لأنه الوقت الفراغ وعدم وجود إمكانات وعدم وجود مجالات للتعامل مع هذا الوقت الطويل أحيانا، وخاصة في الظروف اللي عشناها زي ظروف الأزمات اللي تتعلق بكورونا واللي تتعلق بالحروب اللي مرت علينا، كانت أوقات الفراغ طويلة والأوقات اللي قضوها في البيت وقت طويل، وبالتالي يعني إذا ما كان في يعني تخطيط لقضاء وقت الفراغ ممكن هذا يخلي الإدمانات الرقمية والتعامل مع التكنولوجيا وقضاء وقت طويل على التكنولوجيا هو البيئة الأنسب لهذا أو هو الشيء المتوفر لهم فقط. فبالتالي يعني مهم إن نحط جدول للأسرة لاستخدام، ومرات عندنا إشي بنسميه time out يعني إن أنا آخر ننقطع عن التكنولوجيا بشكل كامل لفترة معينة، ويكون في جلسات عائلية ما نستخدمش هذه الأجهزة إلا في أوقات محددة، بيصيرش نستخدمها خلال أوقات الدراسة، خلال أوقات الأكل، خلال أوقات النوم إلى آخره. يكون في كمان إحنا نكون قدوة لأبنائنا،
1: نعم،
0: في استخدامنا للتكنولوجيا في تعاملنا معها، ونركز على يعني الثقافة الرقمية واستخدام التكنولوجيا بطريقة حكيمة بطريقة
1: نعم. دكتور، كمان من يستمع إلينا أو يشاهدنا الآن يتساءل بينه وبين نفسه، وهناك من يتساءل كيف يمكن لتطبيق أو لعبة افتراضية أن تقنع طفلا يعني بإنهاء حياته بيده من الناحية النفسية ويعني السلوكية. باعتقادك دكتور كيف تتحول اللعبة الرقمية من تسلية إلى أداة تدفع الطفل إلى إذاء نفسه أو لا سمح الله أن يودي بحياته؟
0: هذه الألعاب بنيت أساساً بنيت يعني المروج إلها والمصنع إلها يعني هو أخذ بكل المعطيات النفسية اللي ممكن تقود الطفل زي ما حكيت أنا من البداية، يعني تقود الطفل نحو ممارسة أشياء يعني قد لا نتخيل أنه ممكن يمارس زي ما حكينا، يعني ممكن من خلال زي قضية الببجي أو زي قضية الأخطر منها الحوت الأزرق، وإحنا شفنا ما بنحكي على أشياء يعني متوقع نحكي على أشياء حصلت في الواقع. أن أكثر من حالة ومنها الطفل الشاب المصري حتى يعني في مرحلة عمرية كان في الجامعة اللي يعني وصلت في الأخير أنه يعني طلب تحت مفهوم استخدام أسلوب نفذ المهمة التالية، فبصير الطفل أو الشاب يعني أكثر قابلية لإطاعة هذه اللعبة لأنه انسجم معها ودخل معها وتعاملت مع كل المعطيات النفسية تبعته، وفي الأخير وصلت أنه يعني قضية أنه يقوم بالانتحار، فقام بالانتحار. قضية البلوجر المصري يعني شريف نصار إذا تتذكروه والكل عرف عنه اللي هو كان معروف على موقع تيك توك، نتيجة التنمر والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة بعض المقاطع اللي نشرها، يعني يقال طبعا في ناس بيقولوا هل فعلا الوفاة اللي صارت هي نتيجة ذلك؟ علميا الآن يعني لما يتعرض الإنسان للتنمر بيصير نوع من التغير في النواقل العصبية عنده، هذا نعم. اليوم في القضايا العصبية والقضايا البيولوجية
1: وبصير شخص عدواني، وبصير شخص نعم. يعني نعم. عدواني نعم. ويبتعد عن الناس نعم. وينعزل ولا يفكر إلا بما نعم. يعني زي ما بقولوها اللي فش غله، يعني كيف بده يأخذ حقه ممن تنمر يعني عليه.
0: لا حتى هذا في يعني في القضية اللي متعلق هذا المدون اللي بنحكي عنه والقضية اللي انشهرت وصارت على مستوى صار خلاف إنه هل يعني هو الوفاة صارت بالصدفة ولا نتيجة هذا التنمر؟ لا يعني في كمان معطيات علمية أنا ما بجزم فيها، لكن معطيات علمية زي ما حكيت الإنسان لما بتعرض للتنمر بيصير تغيير في النواقل العصبية وخاصة النور أدرينالين ما يسمى النور أدرينالين، وعند زيادة هذا الناقل في الجسم بيبدأ العمل على إشي بسموه انقباض في الأوعية الدموية الطرفية، فبيصير ارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر وزيادة ضربات القلب والصداع، وإذا كان عنده مشكلة في الشرايين وراثية أو مرضية ممكن ينفجر أحد الشرايين، وإذا كان داخل القلب زي ما حكينا ممكن يؤدي إلى الوفاة. في ناس عندهم بسموها متلازمة القلب المكسور، هذول لما بتعرضوا لمجموع يعني للأحزان بشكل أو الضغوطات بشكل مرتفع برضو بيرتفع عندهم هذا الناقل العصبي النور أدرينالين في الجسم بشكل تدريجي على مدار أيام، يعني مش شرط يصير ثاني يوم الناس شكتوا لأنه صارت بعد أيام. فبتصير ظاهرة ما يسمى القلب المكسور مع ضيق شديد وإحساس بالقلق الشديد أنه راح يصير عنده مكروه وتنتهي هذا الحالة بالوفاة بعد فترة قصيرة. وبالتالي يعني صعب أن نتجاهل هذه القضايا أو يعني ما نأخذها بالاعتبار في بعض الحالات اللي حصلت.
1: نعم دكتور، كمان في يعني مشكلة وكثير يعني إحنا بنسمعها، كثير من الأبناء بيشتكوا من إنه يعني آبائهم يعيشون في عصر وهم يعيشون في عصر تقني آخر تماماً. كيف يؤثر هذا الجهل التكنولوجي للوالدين في اتساع الفجوة بينهم بين أطفالهم بينهم بين أبنائهم، وكيف يعني يمكن ردم هذه الفجوة إنجاز التعبير؟
0: يعني اليوم زي ما حكيت أنا اليوم حتى إحنا لو نروح للنظريات العلمية نأخذها بشكل مجرد بتقول النظريات بشكل واضح إنه مرحلة المراهقة من عمر 12 إلى 18 عام، بس قضية المراهقة هي مش قضية إلى علاقة بالعمر المحدد، إلها علاقة بالمعرفة، إلها علاقة بالكثير من الجوانب النمائية الجنسية، اللي معنا مثلا ممكن نيجي نقول المراهقة في جنوب السودان في المناطق الحارة تبدأ من 8-9 سنوات، لأن ممكن الفتاة في هذه البيئة يكون عندها بلوغ جنسي يكون عندها قدرة على الحمل في عمر 8-9 سنوات. إذا ما بيصير يستمر عمر 12 عام، إلها علاقة بالنمو المعرفي والقضايا المعرفية. اليوم أبنائنا وأطفالنا أصبح عندهم وعي وأصبح عندهم معرفة خاصة في القضايا الرقمية والثقافة الرقمية أعلى منا إحنا الآباء، حتى اللي عندنا مستوى تعليم عالي
1: نعم.
0: لأنه عندهم اهتمام بهذا الجانب وعندهم قدرة إنهم يتعلموا بشكل ذاتي من خلاله. بالتالي يعني ما بيصير إحنا ننتظر لفترة عمرية معينة. اليوم أطفالنا من عمر 8-9 سنوات بدخلوا مرحلة المراهقة، وبالتالي هذه مرحلة خطيرة، هذه مرحلة حساسة، عندهم معرفة عالية، عندهم ثقافة رقمية عالية، عندهم قدرة على استخدام التكنولوجيا بشكل أعلى بكثير مما إحنا نتوقع. هذا بيستدعي، هذا حقيقة اليوم، يعني بمعنى آخر كنا في القديم نحكي أن المنافس إن في التربية هي المدرسة. المدرسة منافس مش مفيد كثير، لأن المعلم هو أب وهو رب أسرة أو المعلم، وبالتالي بخوفناش كثير وقدرتنا على أن نتعاون معه ونتفاعل معه إيجابية. بس اليوم لما بنحكي على عامل آخر دخل في عملية التربية وفي عملية التنشئة وهو القضايا الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام والتغيرات المضطربة فيها. هاي وسائل مفيدة بدرجة كبيرة، وخلت في تحديات كثيرة في عملية التربية أو التنشئة أو مسؤولية الأسرة ومسؤولية المدرسة كمان بشكل موازي لمسؤولية الأسرة. بالتالي اليوم التربية والتنشئة لم تعد يعني لم تصبح أقل أهمية أو أقل يعني دورا، بل بالعكس هي أصبحت أكثر أهمية ودورها أكثر ومسؤوليتها أكبر. وبالتالي مطلوب من المربين، من الوالدين، من المعلمين تكون ثقافتهم أوسع، قدرتهم على اكتساب الثقافة الرقمية يعني يجب أن تكون أوسع، قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا حتى يستطيعوا إنهم يعني يتعاملوا مع التحديات اللي مروا فيهم فيها أطفالهم. عشان هيك لازم يكون معرفتنا أوسع بالتطبيقات المستخدمة، بالأدوات، بطرق الاحتيال، بالتطورات التقنية، بالثقافة الرقمية بشكل عام، حتى نستطيع أن نتعامل مع التحديات اللي بتواجه أبنائنا. لأنه قضية أنه يعني تيجي تقول بدي أقطع الإنترنت عن أبنائي، هذا ما بظبط. وإذا أنت قمت بذلك راح يبحث عنه في مكان آخر،
1: يعني وهذا
0: لا تكون تحت رقابتنا، تحت يعني متابعتنا، وممكن يكون أعراضها وتأثيراتها أكبر بكثير من أنه نوفر التكنولوجيا في داخل البيت بطريقة حكيمة، بطريقة فيها رقابة، بطريقة فيها متابعة. واليوم في برمجيات ممكن تكون موجودة على الأجهزة تتبع ما هي الصفحات اللي بتابعوها أبنائنا، وتكون قدرتنا على الرقابة وعلى المتابعة أكثر، وقدرتنا على حماية أبنائنا أكثر. لكن كل ذلك يستدعي أن نطور من ثقافتنا الرقمية ومن طريقة تعاملنا مع أبنائنا بالشكل
1: الذي. نعم، يعني دكتور، يعني كما تفضلت أنه المنع وحده لا يكفي، فكل ممنوع مرغوب، والطفل دائما بيحتاج إلى يعني بدائل تملأ وقته. وكان أيضا الصراخ اليومي والمشاجرات حول إغلاق الهاتف أصبحت يعني نهج بنشوفه في كل غالبية البيوت، وليست حل كما تفضلت. لكن دكتور، نحن بحاجة إلى قواعد تربوية مثلى لإدارة وقت الشاشة وتحديد يعني الوقت دون الدخول في صدمات مستمرة مع الأبناء. هل يعني لو تفضلت علينا تعطينا يعني جملة من هذه القواعد التربوية اللي يمكن للأهل وللأسرة يعني الأخذ بها؟
0: يعني أول إشي يعني لازم نثقف أبنائنا على قضايا مهمة لها علاقة ب أول شيء نطور عندهم مهاراتهم النفسية وخبراتهم، ونعزز الرصيد النفسي عندهم بحيث يكون قادر على أنه يعني يطلب المساعدة من أقرانه، من الأسرة، ما يرد على المتنمر، لأن الرد عليه ممكن يؤدي لتفاقم الموقف. أنت مطلوب منك تبلغ شخص يعني تثق فيه، ولي أمرك، معلمك، صديقك المقرب، المرشد التربوي في داخل المدرسة إذا أنت في داخل المدرسة. التبليغ عن الإساءة يعني إشي ضروري، لأنه ممكن مرات نبلغ السلطات الرسمية كمان إذا كان التنمر بتضمن تهديد أو محتوى غير قانوني. مهارات الأمان عبر الإنترنت مهمة جدا، يعني استراتيجيات الأمان عبر الإنترنت، كيف تدير خصوصيتك عبر الإنترنت وعبر هذا الفضاء الرقمي، كيف تضمن أمنك الشخصي، كيف يكون عندك ثقافة رقمية كافية حتى تستطيع أنك تكون حذر بشأن معلوماتك الشخصية، تضبط إجراءات الخصوصية تبعتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تشارك كلمة المرور تبعتك، المعلومات تبعتك، تفكر قبل ما تنشر أي محتوى. حتى نشوف كيف يعني اليوم ننشر كل شيء عبر هذه الوسائل.
1: نعم.
0: وأي حدا بحاول يعني يمارس أي سلوك غير مناسب ممكن تحضره عبر المنصات. ممكن يلجأ البعض مرات لتجاهل التنمر رغم أنهم يعني بيعانوا من مشاعر سلبية أو انتقام أو غيره. بالتالي يعني تنظيم مشاعرهم السلبية اللي بمروا فيها نتيجة التنمر هذا شيء مهم، لأنه يعني تجاهل التنمر هو استراتيجية غير فاعلة، تجاهل للمشكلة. لا، إحنا لازم يعني نتعامل مع الموضوع بشكل مسؤول. كمان يعني زي ما حكيت يعني مهم إنه نحن نتحدث مع أطفالنا بانفتاح في فترة مبكرة، نبدأ حوار مع أطفالنا حول السلوك الإلكتروني، حول السلامة الإلكترونية في مرحلة عمرية مبكرة، نكون مشاركين لهم، مش متحكمين ولا متسلطين ولا كأننا بنراقبهم لما نحكي معهم في هذه الأمور، ونخليهم يشعروا بالأمان لما يحكوا معنا، حتى لما تصير معهم أي مشكلة يتوجهوا لنا بالدرجة الأولى. نكون عارفين إيش هي المنصات اللي بيستخدموها أطفالنا بدون ما نتجسس عليهم، بدون ما إن يعني نشعرهم بالرقابة المزعجة لهم مرات، نتحقق من تجاربهم عبر الإنترنت، نعلمهم السلوك المسؤول عبر الإنترنت، نركز على السلوك اللطيف والاحترام عبر الإنترنت، نراقب تقلبات المزاج الموجودة عندهم أو الانسحاب أو التردد أو القلق اللي ممكن تكون مؤشرات لوجود تنمر إلكتروني أو مخاطر إلكترونية بمر فيها. ممكن مرات نحتاج أن نسألهم بلطف إذا كان في غلط معين، وما نجبرهم أنهم هم يحكوا. ممكن نستشير المدرسة، نستشير المرشد إذا كان عندنا عدم وعي ببعض الجوانب، ببعض الملاحظات اللي شفناها على أطفالنا. يكون تعاون بيننا وبين المدرسة وبين المرشد المدرسة بشكل دائم إذا ظهر أي إشكالية. ممكن مرات في داخل الأسرة نناقش بعض العواقب اللي تتعلق بمشاركة معلوماتنا الخاصة أو المحتوى أو الحوار مع ناس غرباء، مع الناس اللي مش معروفين إنا، لأنه أي حدا ممكن ينتحل أي شخصية عبر الإنترنت ويظهر بأي صورة عبر هذه الفضاءات الإلكترونية.
1: نعم الدكتور،
0: نوثق حالات التنمر الإلكتروني اللي بيصير مع أطفالنا إذا حصلت، ونبلغ عنها جهات الاختصاص خاصة إذا كان فيها تهديدات أو أشياء خطيرة، ونشجع أطفالنا دائما أنهم يقضوا وقت بدون شاشات، ونكون إحنا قدوة لهم. نعم. قدوة لأطفالنا في تفاعلاتنا عبر الإنترنت، ونتجنب أي مشاركات غير مناسبة للمحتوى بشكل عام.
1: نعم دكتور، أيضا يعني أنت تعلم بأن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع وأمن أطفالنا، يعني من الناحية الردعية كيف تساهم القوانين؟ أو يعني أنت بتلاحظ أنه اليوم في عندنا وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية، يعني نتابع التقارير والإحصائيات اللي بينشروها بين الحين والآخر. يعني في حلقة سابقة استضفنا فيها مدير وحدة الجرائم الإلكترونية وأفاد بأنه الكثير من القضايا الشكاوي الإلكترونية تأتي إلى الشرطة، وهي تأخذ يعني دائما في المرتبة الأولى إن يعني إنجاز التعبير ما بين القضايا اللي بتوجه فيها الناس للشرطة. يعني باعتقادك من الناحية الردعية كيف تساهم القوانين والجهات الأمنية في مكافحة هذه الجريمة، ومتى يجب على الأهل إشراك الأمن الشرطة فورا دون تردد؟
0: يعني لا شك أنه يعني دور التشريعات وحدات الجرائم الإلكترونية، واللي الحمد لله موجودة عندنا اليوم في فلسطين، دورها فاعل، وهذا يعني شهادة من كثير من المطلعين وأنا واحد منهم. اثنين، يعني وجود نظام، وجود قانون، بالتأكيد هذا شيء إيجابي. القوانين مهمة في يعني تحديد السلوك اللي يعتبر جريمي، وكيفية متابعته، وحماية خصوصية الأفراد وخاصة الأطفال، وملاحقة الناس اللي بيقوموا بأي سلوك مخالف للقانون، وعمليات الردع الموجودة بين النظام وقانون الجرائم الإلكتروني والرقمي. هذا شيء مهم بالتأكيد، ولا شك أنه له دوره وأهميته، لازم نكون واعيين فيه ونبلغ عند الضرورة، خاصة لما بيكون عملية إيذاء أو عملية تهديد أو غيره. ولكن أنا مرة ثانية بعود وبكرر أنه خط الدفاع الأول هو الوعي الأسري، هو بناء المناعة النفسية والرصيد النفسي من خلال تعزيز الثقة بالنفس، تعليم التفكير النقدي لأطفالنا في أنظمتنا التربوية، تدريبهم على يعني أنهم كيف يقوموا برفض الضغوطات أو يعني مهاراتهم، وأيضا استخدامهم للإنترنت بطريقة والفضاءات الإلكترونية بطريقة آمنة ومناسبة. هذه هي يعني خط الدفاع الرئيسي والأساسي، لأنه كمان إذا يعني حتى الوحدات الجرائم الرقمية أو الإلكترونية لن تستطيع أن تتابع كل الحالات، ومرات في قضية الوصمة أو قضية التخوف من إيصال بعض القضايا لهذه الوحدات للأسف بعطل عملها أو بأثر بشكل سلبي على قدرتها على متابعة الجناية ومعاقبتهم وغيره. وبالتالي يعني أنا دائما بقول إنه خط الدفاع الأول هو الأسرة والمدرسة بشكل خاص، ومن خلال بناء الرصيد النفسي والمناعة النفسية، وتعزيز وتطوير التفكير النقدي والمهارات الاجتماعية عند أطفالنا وعند شبابنا حتى يكونوا قادرين على حماية نفسهم وعلى استخدام هذه الوسائل بكل الطرق الآمنة اللي تحميهم من أي مخاطر، وخاصة التنمر الإلكتروني اللي أصبح ظاهرة شائعة في كل المجتمعات وفي كل الثقافات. وسائل الإعلام كمان لها دور، وهذا برنامجكم اليوم يأتي في هذا السياق.
1: نعم.
0: من خلال يعني برامج التوعية، من خلال التربية الرقمية، من خلال يعني الكشف المبكر عن الضحايا، وبالتالي يعني نشر القصص الواقعية، تصحيح المفاهيم، الجوانب الدينية والمؤسسات الدينية كمان من خلال تعزيز القيم الأخلاقية، المسؤولية الرقمية، دور الأسرة، الحماية المجتمعية. يعني احنا عندنا في نشر الوعي بالمسؤولية والتركيز على الحقائق وليس على دراما مهمة وسائل الإعلام تبرز أن التنمر الإلكتروني بيأثر على الضحايا، وممكن يكون يعني أحيانا يؤدي إلى قضايا زي شفناها قضية الوفاة أو الانتحار أو غيره، وبالتالي القضايا خطيرة وممكن يكون لها انعكاسات قانونية وانعكاسات سلبية على الأفراد وعلى المجتمعات. تعزيز السلوك الإيجابي على الإنترنت والتوعية بكل الأساليب الآمنة للاستخدام هذا مهم جدا، وممكن كمان زي ما حكيت نغطي بعض القصص بحساسية ونتجنب الإثارة ونشارك بعض القصص للدعم وليس للتشهير أو غيره، وكيف نتعامل مع التنمر الإلكتروني. في بعض المؤسسات في طبقت برامج زي برنامج أعتقد كان اسمه أبطال الإعلام للوقاية من التنمر الإلكتروني من خلال زيادة التعاطف للمراهقين مع الضحايا، من خلال زيادة وعيهم بالطرق السليمة والمناسبة لاستخدام الإنترنت ومخاطره. هذا حقيقة كان من البرامج الناجحة لبعض وسائل الإعلام، واللي يعني أعتقد أن وسائل الإعلام هم قادرة أنها يعني تفعل كثير من البرمجيات اللي ممكن تخفض من هذه الممارسات سواء في البيئة المدرسية أو في البيئة العامة بشكل.
1: يعني دكتور، يعني طبعا كل الشكر لكل إنسان، لكل مؤسسة شرطة ومؤسسات مدنية حقوقية، لكل مواطن فلسطيني يزرع بسمة على أسرة يساهم في حماية طفل من الابتزاز الإلكتروني. أطفالنا هو أمانة في أعناقنا جميعا. دكتور، يعني كان بودنا احنا نكمل معك، ولكن لضيق الوقت بدك تعذرنا. بدنا نوجه رسالة دكتورنا، أو إنجاز التعبير كبسولة تربوية نفسية أخيرة للأسرة، لأبنائنا. إيش رسالتك الختامية الموجهة لكل أب وأم يستمعون إلينا الآن عبر هذا المنبر؟
0: حماية أطفالنا مسؤولية كبيرة. هذه المسؤولية اليوم لم تعد كما كانت في السابق. تربية الأبناء في السابق حتى لو كانت الأعداد أكبر من اليوم كانت أكثر سهولة، ومسؤولية الأسرة كانت لها حدود ومحددات عديدة. اليوم في هذا العصر الرقمي، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل وسائل الإعلام والتطور المضطرد فيها، يعني أصبحت المسؤولية مسؤولية الأسرة، مسؤولية التنشئة والتربية مسؤولية أكبر والتحديات أكبر. لم يعد الأمر يتعلق فقط بحماية أطفالنا من خلال مراقبة الأشياء اللي بيشاهدوها، لكن مطلوب منا اليوم أن نساهم في تطوير مهارات أبنائنا الاجتماعية، بناء شخصية قوية، بناء رصيد نفسي عند أطفالنا حتى يكونوا قادرين على التعامل مع هذه التحديات في هذا العصر الرقمي، ويشعر أطفالنا بالأمان داخل الأسرة وخارج الأسرة وفي تعاملاتهم وفي احتياجاتهم. نعزز الثقة بيننا وبين أبنائنا، وحتى يكون إحنا الملجأ لهم لما بتعرضوا لأي تهديد لأي مخاطرة، ويكون عندهم ثقافة ومناعة نفسية ووعي رقمي عند أبنائنا وعندنا كأفراد أسرة، حتى ما يقع أطفالنا ضحية للتنمر، للابتزاز، أو التعامل مع ألعاب إلكترونية بتشكل خطر على حياتهم. والأمثلة موجودة، وبالتالي التكنولوجيا دائما متطورة، وسائل الإعلام متطورة، ولكن هذا الرصيد النفسي، هذه الثقافة النفسية، هذا الوعي الرقمي عندنا وعند أطفالنا، هذه الثقة الموجودة هي الضمان الوحيد لحماية أطفالنا، مع وجود أدوار لكل الجهات القانونية والأمنية وسائل الإعلام، المدرسي، التربية الدينية، وكل وسائل الحماية يجب أن تتكاتف وتتضامن حتى نستطيع أن نوفر كل وسائل الحماية لأطفالنا، وتكون يعني مراحل النمو تبعتهم وخاصة في مرحلة المراهقة تتعامل مع كل التحديات، ونستطيع أن نحمي أطفالنا من كل المخاطر.
1: دكتور محمد شاهين، شكرا لك على كل ما تقدمت به، وأنت اليوم أثريت هذا الحديث. هذه قضية مهمة جدا تهم كل أسرة فلسطينية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يمكننا أن نلخص ما جاء في حديث الدكتور محمد شاهين في نقاط ذهبية وأساسية. أولا، أن أمن أطفالنا الرقمي هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي والأسري. الرقابة الأسرية ليست تسلطاً ولا تفتيشاً أعمى، بل هي حوار دافئ وثقة متبادلة وبناء مناعة ذاتية داخل نفس الطفل. انتبهوا للمؤشرات السلوكية، فالانعزال والعصبية المفاجئة وتغيير عادات النوم هي صرخات استغاثة صامتة يطلقها أطفالكم. التكنولوجيا تضبط بالتكنولوجيا والوعي معا، ولا تتردد أبدا في اللجوء إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، كونها جهة اختصاص موثوق بها عند حدوث أي ابتزاز أو خطر يهدد سلامة أبنائكم. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس المفتوحة، على ما تفضل به من إضاءات وحلول عملية نأمل أن تجد طريقا في لكل بيت. نأتي إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، على أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن. دمتم في رعاية الله وأمنه.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العملة.
3: في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. شهد وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال دراجة نارية بمدينة غزة. إصابة شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق مدينة بيت لحم. وأيضا إصابة شاب برصاص مستوطنين والاحتلال يعتقل آخر شمال شرق الخليلة. مستوطنون يعتدون على شاب أثناء مروره من قرية جلجلية شمال غرب مدينة رام الله، ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير يقتحم قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. الاحتلال يشرع بتوسعة طريق للصالح ما تسمى بمستوطنة طاروسة جنوب غرب الخليلة. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب القدس. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 19 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 بحلقة جديدة من برنامج وبعدين، معي أنا راوية أبو زهيري. اليوم اخترنا عنوان حلقة بصراحة هو بمس كل المجتمع الفلسطيني وبمس أفرادها كبار وصغار وزي ما بيحكوها الصغير والكبير والمقمط في السرير، اللي هي آفة المجتمع التعاطي. اخترنا اليوم في هاي الحلقة إنه إحنا نبلش بالتعاطي من البيئة اللي بتخلي البني آدم إنه يروح يتعاطى. طبعاً إحنا في الحلقة هاي ما بنحمل آراء كلياتنا ضد التعاطي، ولكن نحكي شو الأسباب اللي بتخلي الشخص يروح يتعاطى، وبعدين بدنا نكمل لما يجي يتعاطى بتيجي المكافحة تكون موجودة بالمرصاد. المكافحة بتأخذ المتعاطي بتودي للنيابة، النيابة بتكون موجودة، النيابة بتودي على الطب النفسي حسب التعديل. فإحنا اخترنا إنه نكون في هذا الموضوع بطريق كامل، جبنا كل المختصين في هذا الموضوع. وزي ما عودناكم قبل ما نبلش الحلقة بدنا ندخل في موضوع إنه شو رأي الناس قبل رأينا في هذا الموضوع.

0: لا يولد أي إنسان وهو مدمن على المخدرات، ولا يولد وهو بحاجة لأخذ مثل هذه الجرعات، إنما من التنشئة الاجتماعية تبدأ. قد يكون خلل تربوي أسري أو مدرسي يؤدي به إلى اللجوء إلى هذه الظاهرة.
1: الأسباب اللي بتخلي الناس الشباب يتعاطوا مخدرات، ممكن الوضع الاقتصادي واحد، قلة الوعي أهم، ثلاثة عدم متابعة الأهل لأولادهم، مؤسساتنا يعني ما بتعطي الوضع الكافي أو الاحتياط اللازم على أساس أنها توعي الشباب، وثاني شيء أعتقد أنها الثقافة، يعني الصاحب ساحب، ممكن الأصحاب بأثروا على بعض، وثالث شيء ما بدنا نعلق على الاحتلال، بس الاحتلال له يدي كبيرة في هذا الموضوع.
2: يمكن واحد زعلان زهتان صاحبه حكى له خذ تفضل، فهي بتبلش من هنا تدرج للمخدرات، ممكن سيجارة، ممكن إشي تاني، بلش لإشي أكبر اللي هو للشم، فهمت علي؟ هذا صعب يطلع منه. أسباب اجتماعية، أسباب الوضع اللي إحنا فيه.
3: الوعي، كلة المصاري، غراء الشباب للشباب، بغروا بعض، كل أمس نشرب، نساوي شيء.
4: كلة الأشغال، لو في أشغال بصير شيء، وكلة وعي.
5: بالحلقة هاي احنا شفنا انه بصراحة انا هلأ بسمع اراء الناس، واراء الناس اختصرت كل الاسباب اللي بتأدي الى التعاطي بالنسبة الي انا، يعني برأيي الشخصي. في الحلقة هاي للأسف يعني هي سأبت الحلقة هاي مع خسارة فريق مصر، وكل ضيوفي جايين مكشرين زي ما انتم شايفين، وانا مش عارفة كيف اغير نفسياتهم، فجبنا حلقة عن التعاطي. بنبلش في اول واحد مكشر معانا، الدكتور عبد الفتاح علوي، طبيب نفسي واعصاب، رئيس قسم الصحة النفسية في وحدة الوقاية من المخدرات. اهلا وسهلا فيك.
6: اهلا فيك، مساء الخير.
5: والمكشر الثاني كمان رئيس نيابة رام الله، الاستاذ ابراهيم حمودة في محافظة رام الله بالبيرة.
7: يسعد مساك ومساء المستمعين.
5: وصديقي العقيد سليم خرشة، مدير مكافحة فرع إدارة مكافحة المخدرات في نابلس. أهلا وسهلا بك.
8: أهلا فيك، يعطيكم العافية.
5: هلأ بدنا زي ما حكينا في بداية الحلقة، إحنا بدنا ندرج في الموضوع، كيف بتبلش الموضوع من الأول. إحنا عشان نختصر جبنا الناس وحكونا الناس كيف الناس كيف الواحد بتعاطى، بدنا نكمل. طيب اللي حكوه بالناس إنه طفران، الصاحب ساحب، وحجبتني كتير مقولة الصاحب ساحب، ذكرتني في أغنية، بس هي فعليا صح. هلأ هاي كل هاي التفاصيل هي اللي بتودي لموضوع التعاطي. إحنا هلأ أمام شخص قد تعاطى، أول مكان بمسكه مين؟ المكافحة. بالضبط. أبو حسني، طبعاً مع حفظ الألقاب للجميع بدنا نسميكم بأسماءكم، أكيد بتحبوا أسماء أبكاركم، كل واحد فيكم بكره أكيد. يعني أبو حسني، إجتكم قضايا كتير وشفت كتير في هذا الموضوع، شو إحنا بننصح الأميات، بننصح الأهالي، وبدنا نركز في كلامنا على المراهقين، لأنه اللي كبر أكيد فاهم أنه بتعاطى، يعني خلص يعني فيش مجال التوعية إله. هذا الحكي حننتقل فيه للدكتور في هذا الموضوع. هلأ شو الأشياء اللي أنت بتشوفها في موضوع التعاطي؟ كيف بتشوف التعاطي ببلش؟ كل هاي التفاصيل، كيف بتعرفوا المتعاطين؟ يعني هاي الأشياء ممكن إنه نساعد فيها الأهالي، بس مش ندل المتعاطين على كل حال.
8: فضل. يعني إحنا في إدارة مكافحة المخدرات دائما نركز في التوعية والإرشاد على المؤسسات المحلية والمدارس والجامعات، وتحديدا المؤسسات النسوية اللي تتعلق في الأمهات، لأنه إحنا دائما نركز على الأم بشكل كبير، لأنه هي الأكثر تواجدا في البيت والأكثر رقابة على البيت، واللي بتلاحظ أي تغيير في سلوك الأبناء، عشان إحنا نعرف إنه ابننا متعاطي أو لا. هناك تغيير في سلوكه بصير باستمرار، تغيير في مزاجه حسب نوع المخدر اللي بتعاطاه، ممكن يكون فيه انطوائي، ممكن يكون عنيف أكثر ومشكلجي، خلينا نحكي بالعامية أكثر. هناك علامات بتدلنا كثير في البيت إنه ابننا في غرفهم، إن بنلاحظها خاصة الأمهات زي ما حكينا، إنه الغرف غير مرتبة، دائما المتعاطي ما بيهتم بشكله الخارجي وبكون عنده فوضوية أكثر.
5: الغرف غير مرتبة، أولادي كلهم متعاطين.
8: هلا كلنا أولادنا غير مرتبة غرفهم.
5: كلهم متعاطين.
8: لكن بتكون بشكل ملفت للنظر، بيكون في عدم اهتمام في مظهره، هناك في أدوات بتكون غريبة داخل غرفته أو في الأماكن اللي بيجلس فيها باستمرار، بيكون دائما بحب يكون لوحده. حكينا انطوائية، بيكون المزاج عنده معكر دائما، العصبية أحيانا. هذه العلامات ما حد بلاحظها أكثر إلا الأهل والأم تحديدا، لأنها أكثر تواجد في البيت. فإحنا دائما منأكد أنه العائلة هي الحصن المنيع الأول لحماية أبنائنا من تعاطي المخدرات، واللي بتبدأ أولها في التدخين. إذا حمينا ابننا في التدخين في البداية إحنا بنحميه من عواقب أخرى لاحقة. زائد إحنا اليوم نشوف يمكن حكينا قبل ما ندخل على الاستوديو في موضوع الفيب اللي منتشر كثير اليوم
5: في مهم جدا هذا الحكي فيه.
8: في أيدي المراهقين والشباب. هناك نوعيات نعم هي فيها نيكوتين وفيها نتج الدخان العادي، لكن في نوعية أخرى تحتوي THC وهي المادة الفعالة في الماريجوانا والحشيش، وهي مادة مخدرة وتكون في الفيب في نسب عالية تصل ل 90% و95%. لذلك ممكن الأهل يشوفوا الفيب في إيد ابنهم لكن ما بيعرف أنه هذا هو بيحتوي مادة مخدرة أو لا، لأنه عليه ليبل، ممكن الولد يشيل الليبل. إذا أنت ما عندك خبرة في هذا الموضوع مش هتعرف. لذلك إحنا دائما بنحكي أولادنا نبعدهم عن التدخين، نعرف أولادنا مع مين بيمشوا. المثل الشعبي اللي بيحكي وأنا بأكد عليه دائما في الإعلام وذكر مواطن قبل شوي، الصاحب ساحب. صحيح. إذا إحنا ما عرفنا مين أصدقاء أولادنا، وين بروحوا بيجوا أولادنا، لأنه المتعاطي هو بيعتبر حاله شخص شاذ عن محيطه، وهو بده كل محيطه يكون زيه. بمعنى إذا أنا متعاطي كل المحيط تاعي بدي يكون متعاطي عشان أنا ما أكون جسم غريب بينهم. فهو بحث أصحابه، خد جرب، خد تعاطى، جرب هاي لأول مرة. والمخدرات دائما ما فيها تجربة، المرة الأولى قد تكون هي لو أوقعتك في الإدمان وما بتقدر ترجع لورا خطوة. لذلك الأهل ثم الأهل ثم البيت، هذه هي التربية. إذا إحنا أنشأنا أولادنا بطريقة سليمة في البيت إحنا حميناهم من مخاطر الشارع.
5: يعني شوف، يمكن تكون الحلقة شوي غريب إنه نحكي فيها، بعرف إنه الأنواع المخدرات في عنا المروانة اللي هي عبارة عن الملتينة بيكون لونها أسود، طبعا الحشيش. إحنا الحشيش بالله عليك الحمد لله أنا براءة. هلأ في الإشي بيكون بيشبه الملتينة بنفرط بالدخان. يعني أنا بحكي هذا الحكي عشان الأم تعرف إحنا ليش بنحكي هذا الموضوع. يعني الدخان العربي مش دائما بيكون هيشي، في من مرات بنخلط فيه مروانة. صحيح. وبنخلط فيه حشيش. يعني صحيح. انتبه لجوزك، انتبه لابنك، يعني الله يدلنا على الخير إن شاء الله. هلأ في عندك باكيت الدخان لما تكون فيه السيجارة المقلوبة، هاي أنا دائما بشوفها على فكرة، يعني بصراحة تطلعش فيه أنا بحكي دائما بكون في باكيت دخان، بتكون في سيجارة مقلوبة، بكون أغلب اللي بيقلب سيجارته بكون فيها حشيش،
8: فيها مخدرات.
5: صح عشان تعرف
8: هذا سلوك عند بعض المتعاطين.
5: صحيح. التخصص هو سلوك عند بعض المتعاطين. إذا أنت يعني كأم كيف بتعرفي؟ لأنه في أميات فعليا ما بيعرفوا في هذا الموضوع، فإحنا بدنا ندل على هاي بدل اللي بيشرب شاي حلو كتير بعد المخدرات عشان يمسك راس. يعني هذا الحكي احنا كله بدنا نحكيه لانه بدنا خلينا نطلع على الاعلام نحكي في هاي التفاصيل عشان الام تكون فاهمه اكثر. اللي بروح بيشرب الاشياء الحلوه كتير، اللي دائما بكون معه شوكولاته كتير، باكل شوكولاته بافراط، المتعاطين بحب بيطلب مي زي السمك بيطلب مي. التعاطي بيطلب شو اسمه حلو. ففعليا هاي الاشياء بدنا ننبه عليها، وهي اشياء مهم جدا تنتبه لها الام.
8: صحيح.
5: بس احنا بدي اسال سؤال، انتم هددتوني ما اسالوش، بدي اسالكم اياه. فعليا مدارسنا بخير ابو حسني؟
8: احنا بشكل عام مدارسنا خاليه من المخدرات
5: الحمد لله.
8: يعني بيطلع اشاعات كثير بنسمعها دائما،
5: عشان هيك سالتك،
8: في شوكولاته او كاندي او شغلات معينه تباع في المدارس او خارج المدارس هي بتحتوي مواد مخدره. هذا الموضوع كله كان اشاعات، واحنا متابعين بشكل مستمر مع المدارس والمعلومات اللي عندنا. مدارسنا خاليه. هلا في سؤال اخر دائما بنحكي فيه، الجامعات، جامعاتنا ايضا خاليه، ولكن هناك في حالات فرديه. ما بنقدر نعمم انه هذه الجامعه مثلا غارقة في المخدرات وطلابها متعاطين مخدرات، لا، هناك في كل جامعة في حالات فردية. والجامعات في التالي هي جزء من المجتمع، يعني الطلاب الموجودين هم من مجتمعات وبيئات وثقافات مختلفة، فإشي طبيعي يكون في ناس متعاطين للمخدرات بينهم.
5: تمام. هلأ المتعاطي هلأ صار عنا خلص إجا للمكافحة، الشخص المتعاطي تم ضبطه بالحسب كيف بضبطه، بيجيبوا المادة المخدرة، بيجيبوا الشخص، بتكون في إخباريات، في تقارير، هاي الأشياء بتقول إنه في المكان الفلاني شخص بتعاطى. طبعا هذا الحكي هو كيف الإجراء، إحنا بنحكي بوصل هذا البني آدم عندكم على النيابة. هل بتفرق النيابة في التعاطي وبتتعامل بطريقة غير باقي الملفات، ولا ملف التعاطي زيه زي باقي الملفات؟ يعني أنا هلأ بدي أنقل معك المايك، وصل عندك، شو بدك تعمل معه؟
6: أولا بشكرك وبشكر إذاعتك الكريمة على تناول هذا الموضوع الهام اللي أصبح يمس كل منزل وكل مؤسسة وبالشارع الفلسطيني بشكل عام. النيابة العامة أكيد هي سلطة التحقيق، بتم انتقال الملف عندها بعد إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من إخواننا في قسم المكافحة في أفرع المكافحة في كافة محافظات الوطن. بعد كمان أخذ إحنا بكون في دور للنيابة سابق كمان بالمتابعة مع إخواننا في المكافحة في تزويدهم بمذكرات التفتيش والأذنات القبض مذكرات القبض والأي متطلبات أوامر نفاذ أو إجراءات تحقيقية بحاجة إلها قبل إحالة الملف للنيابة العامة. إجابة على سؤالك فيما يتعلق أنه الملف وصل للنيابة العامة، لا شك أنه إحنا في النيابة العامة بيتم التفريق بين كل ملف وملف حسب ظروفه وملابساته وحسب المعطيات الواردة فيه. يعني أنا كرئيس نيابة أو كوكيل نيابة محقق بالنسبة للملف لما بوصلني في النيابة العامة بنظر إليه أنه هذا التهمة تعاطي، حتى لو بدنا نحكي بخصوص التعاطي بشكل خاص بالضبط. انه التعاطي هل هو تعاطي ورد عندي الملف هذا او المتهم اللي جابوا لي اياه تم احالته من الشرطه، هل هو التعاطي لاول مره
5: حلو
6: او انه في عنده تكرار، شو طبيعه الماده اللي هو بتعاطاها، شو الكميه اللي تم ضبطها معه. يعني في فرق انا بميز انه نقول متعاطي لاول مره سنه صغير عمره 20 21 سنه أول مرة بتم ضبطه بالتعاطي، المادة المضبوطة معه مثلا حبتين لرك أو بتم ضبطه بثلاثة أربعة جرام حشيش أو نوع من المروانة، وبالجمع الاستدلالات والتحريات الموجودة أنه هو لأول مرة بتعاطى هاي المادة، هذا الشخص بتم التعامل معه بصورة مختلفة ضمن الأصول وضمن الضوابط القانونية، ولكن فيما يتعلق بطول الإجراءات أو بالتشدد بالإجراءات تختلف بالنسبة لشخص أجانب بالنسبة له تكرار هذا المسك لثاني مرة أو لثالث مرة وعنده سوابق قضائية فيما يسألة التعاطي.
5: يعني
6: زبون نعم وفي عنده سوابق وتم إدانته سابقا، فهذا الشخص لا لابد أنه يتم التشدد معه وبتم أصلا أنه هاي السوابق تعتبر عليه سوابق قضائية حتى طبيعة التهمة تختلف، هي جنحة ولكن جنحة متشددة بطبيعة العقوبة مختلفة معه، حتى إجراءات التحقيق معه بتكون أطول، ولكن المتعاطي لأول مرة
5: وهذا
6: مش تشجيع للإخوان
5: لا احنا حكينا أنه في بالضبط
6: أنه والله راح وتعاطى أنه إجراءاتك خفيفة، لا طبعا، لأنه إذا أول مرة بعدها بتصفي عليك سابقة بدك
5: يعني تحكنا لك أول مرة نضحك الكاش المرة الجاي
6: القانون وتعديلات قانون القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات وتعديلاته بسنة 2015 وال 2018 وال 2020 عالج فيما يتعلق مسألة التعاطي لأول مرة. فأعطى فرصة لحفظ الملف الجزائي لدى النيابة العامة، وهون بدنا نوضح إذا أبدى المتعاطي استعدادا
5: مهم
6: للعلاج
5: جدا هذا الكلام،
6: وهذا ممكن بخلق لبس عند إخواننا المحاميين طمع. أو إخواننا
5: طلعنا من الموضوع الله يسعدك، إحنا بنحكي عن المواطنين
6: إنه بطلب حفظ الملف، يعني بطلب إنه بقول لك إنه بتعاطى أول مرة بدي أنا بلتمس
5: إنه مباشرة أصدق
6: هلأ إجراءات حفظ الملف فيما يتعلق بهذا الشخص في إلها إنه إلها شروط وضوابط
5: تمام.
6: القانون فرضها إنه يكون في استعداد لدى المتعاطي اللي تم ضبطه إنه يتعالج، هو يطرح وهو يطلب ويبدي استعداد إنه أنا زي ما حكى إخواننا في المقابلات أنا غلطت وصاحب ساحب وصحابي ضحكوا علي وتعاطيتي عم أنا بدي
5: ندمجوني،
6: فبالتالي في هاي الحالة تقدر النيابة بتم إحالته بالتنسيق مع الطب النفسي وبالتنسيق مع أخواننا في مكافحة المخدرات والشرطة، إحالته إلى مركز فطام للعلاج ضمن متابعة وضمن رقابة.
5: أنتوا بتحلوه ولا هو بروح لحاله؟
6: لا يجب أنه يتم إحالته من عنا إذا أبدأ استعداد بتم إحالته، لا عشان أنه يكون في رقابة
5: صحيح.
6: وفي متابعة أنه مش أنه فرصة أني أنا بدي أتحول أتعالج علشان ينحفظ الملف ومع السلامة وهل التزم بالتأهيل البرنامج الموضوعي
5: وبراجع باستمرار
6: القانون وضح إذا لم يلتزم بيتم بإشعار النيابة العامة ويتم فسخ قرار الحفظ وملاحقته فسخ قرار الحفظ وملاحقته على هاي الجريمة.
5: هذه على فكرة جديدة المعلومة، ديروا بالكم التعاطي لأول مرة ديروا يعني بالكم الموضوع مش بهالسهولة زي ما فعلا
6: مش حصانة ولا انه
5: امتياز مش امتياز
6: بالمقابل يسجل كقيد في سجلات لدى الشرطة اقسام مكافحة المخدرات يسجل حتى لو انحفظ عنه بيتم تسجيل هذا القيد عنده علشان اذا رجع ضبط في تكرار المخدرات يتم ملاحقته على الجريمة.
5: هلا اللي حكى لنا اياه الاستاذ ابراهيم وصلنا لعندك يا دكتور، بيجي المتعاطي يبدي ندمه يا بيحكي له المحامي برا يحكي انك ندمان هو بيكون مش ندمان اصلا ويحكي لاول مره هو بيكون مش لاول مره، هلا انا بقدر الظرف النفسي اللي في مصر حاليا، خلص مصر خلصنا منها يا دكتور. وعدنا هلا بدنا ندخل هلا في موضوع المتعاطين. هلا اكيد نسبه المتعاطين امبارح ارتفعت بعد مصر
9: على الاغلب.
5: على الاغلب هلا خلصنا من النيابه، صار هو قال انا خلص بدي انا ندمان، انا هذا الطريق مش طريقي، ابدا الندم. اقتنعت النيابه بانه هذا البني ادم عنده فيه خير انه يتعالج، انه يرجع شخص سوي لمجتمعه. بيجي حاليا بنقله لعند الطب النفسي او العلاج بالبدائل، بنسميه مركز العلاج بالبدائل. هلا كيف بتم التعامل معه عندكم في المركز؟
9: بتم استقباله.

0: باخدها ومنتبعه حسب نوع حالته، متوسطة شديدة أو خفيفة. اللي بدي أحكيه في التعاطي بالإنجليزي اسمها addiction، اللي هي باللاتيني addictus، يعني إنه بكون الشخص surrender، بكون الشخص مستسلم للمادة. في عنا في الطب النفسي 10 مواد بيعملوا إدمان، من ضمنهم أشياء اجتماعية مقبولة زي القهوة والنيكوتين. والأكثر مادة بتعمل إدمان هي الدخان العادي أكثر من مواد ثانية زي الهيروين والكوكايين. ما في حدا بيبلش على الأمور الصعبة زي الشم أو الحشيش إلا يكون مر على خطوات قبل. فممكن نحكي للأهالي اللي بتعاطى هاي الأشياء كحول أو دخان عادي أو فيب، مصيره يطلع هذا الدرج لحشيش، لأشياء بتنشم، لترمال، للاريكا. عندنا في المركز في عين مصباح عند الدكتور سيد بلبيس والدكتور ناصر الطريفي بنصير نتبع الشخص، بنكتب تقارير للنيابة أو للشرطة حسب الشخص. الإدمان مرض نفسي مزمن، يعني مش مرض نفسي حاد. يعني الشخص عادة بيمشي حياته في حالة من الإدمان، مرات بنتكس، مرات بحافظ على نظافة جسمه. وعادة الانتكاسات بتكون من 5 إلى 10 مرات. كل ما بلش الشخص في عمر بدري، خاصة قبل العمر 25، لأنه الدماغ بتكون بالكامل من 25، كل ما بلش بدري كل ما كانت الأمور أصعب، كل ما كان نوع المخدر بتعطاه بطريقة أسرع زي الشم أو بالوريد بكون علاجه أصعب. مشان هيك في الفلسفة الأجنبية اللي شوي مش ماشية مع ثقافتنا إنه الهارم ريدكشن، إنه هذا الشخص صار فيه تغيرات في دماغه وهاي التغيرات صعب ترجع، فعشان هيك بنعطيه بديل عن هذا المخدر اللي بياخده، بيكون أقل خطورة بس بخليه يمشي في حياته بدون ما يظل يطلب المخدرات.
1: هذا قصدك اللي بيكون متعاطي بطريقة شديدة زي ما صحيح. حكيت بالتصنيف، يعني أو فعليا بمرق علي إنه مرات بمرق علي إنه مزبطش الواحد يرجع لورا، صح؟ بمرق علي مرات إنه في ناس بتروح على مركز العلاج

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أسل زاهر، أهلا بكم. 73,231 شهيدا و173,686 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. إصابة شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وإصابة شاب آخر جراء اعتداء المستوطنين عليه أثناء مروره من قرية جلجوليا شمال غرب مدينة رام الله. ومحافظة القدس تدين مخطط أم ليسون الاستيطاني وتصفه بالخطوة الخطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في القدس المحتلة. ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله.

0: وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة لاعتداءات متواصلة من المستوطنين. والاحتلال يشرع بتوسعه طريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طاروسا جنوب غرب الخليل. ويكون الجو حارا في المناطق الجبليه، شديد الحراره في بقيه المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحراره لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. لأسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وأربع وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وثلاثة وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان. تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا، ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحمي. وإذا كان العنف يمارس علينا من مستعمر مجرم، فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في حوار السلم الأهلي.
1: حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يأتيكم عبر إذاعة أمين 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 2 مساء مع عبد الفتاح دولة. كونوا معنا، فالسلم الأهلي مسؤولية الجميع، ووحدة مجتمعنا هي قوة وطننا.

0: في وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لشعبنا الفلسطيني العظيم الصامد في وجه آلة البطش والاقتلاع. وأهلا وسهلا بكم في جلسة حوار مع برنامج السلم الأهلي، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، القدس العاصمة وكذلك رام الله وبيت لحم 94.2، غزة 97.3، الخليل كذلك 97.3، ومن نابلس 105.6، من جنين 107.6، من أريحة 107، ومن طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.com، وكذلك من خلال البث المرئي على التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، مدى تي في، وكل زون يرافقني في هذه الحلقة في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي على بلاصي حيث نتحدث عن السلم الأهلي. فإننا لا نتحدث عن مجرد شعار يرفع في المناسبات، ولا عن مفهوم نظري يبقى حبيس الكتب والمؤتمرات، وإنما نتحدث عن الإنسان الفلسطيني، وعن الأسرة، وعن المدرسة والمسجد والكنيسة، وعن الشارع، وعن المؤسسة، وعن شعب عظيم يواجه الاستعمار بالصبر والإصرار والثبات منذ أكثر من قرن، وعن كل ما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه، وعن كل ما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه. فلسطين ليست كأي مكان في العالم، فنحن شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه يوميا محاولات تستهدف أرضه وحقوقه ووحدته الوطنية. ومن هنا فإن حماية السلم الأهلي ليست مجرد رغبة، بل ضرورة وطنية، لأن المجتمع المتماسك هو الأقدر على الصمود والأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في هذا البرنامج لن نكتفي بوصف المشكلات، بل سنبحث عن الحلول، وسنفتح أبواب الحوار مع المسؤولين والخبراء ورجال الدين والإصلاح والأكاديميين وكل من يحمل فكرة أو مبادرة تسهم في حماية مجتمعنا. رسالتنا واضحة: أن نرسخ ثقافة الحوار وسيادة القانون والمسؤولية المشتركة، لأن أمن المجتمع يبدأ من وعي أبنائه، والسلم الأهلي مسؤولية الجميع. يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بعطوفة الدكتورة ليلى غنام، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، إحدى الشخصيات الوطنية التي جمعت بين العمل السياسي والإداري والمجتمعي، وأسهمت في ترسيخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتعزيز سيادة القانون ودعم مبادرات الإصلاح والحفاظ على النسيج الوطني، بما يجعل حضورها اليوم إضافة مهمة لحوارنا حول السلم الأهلي. دكتورة، تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أخ عبد، يعطيك العافية، وشكرا على هذه المقدمة اللي من خلالها أكيد حلقات رح يكون لها تأثير، ومن هذه المداخل. يعني أخ عبد، أولا من مقدمتك لابد أن ننحني احتراما وإجلالا لدماء الشهداء، لأسران الشهداء الأحياء، وأنت الأسير المحرر والأخ العزيز وعضو المجلس الثوري، واللي عززت وحققت السلم الأهلي والمجتمعي في رسالتك سواء داخل السجن أو خارج السجن. تحية لكل أبناء شعبنا، قبلة على جبين كل أم عانت وما زالت تعاني، وإن شاء الله المستقبل إلنا والنصر إلنا والتحرير إلنا، وسنكون يوما ما نريد، ولابد أن يزول هذا الاحتلال، ولكن إحنا دائما دائما نقول إن شاء الله ما نكون محتلين من الداخل، لأن الاحتلال من هذه الظواهر ومن هذه الممارسات هو أخطر وأصعب من الاحتلال اللي سيزول يوما ما. ونحن في رحاب أمن، يعني لابد أن نؤدي التحية العسكرية لأمننا البواسل اللي منتشرين في كل مكان برغم كل ما يحدث، وبرغم كما ذكرت الإشاعات والتحريض، ولا يوجد لديهم من المقومات ولا من الأدوات إلا الإرادة القوية والانتماء لهذا المشروع اللي هم بدهم يحافظوا عليه في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل الهجمات الممنهجة اللي بتمارس ضدهم سواء من الاحتلال مباشرة أو من يريد زوال الأمن والأمان وفي مجتمعنا الفلسطيني ولزيادة الظواهر السلبية فيه. فكل التحية لكل فلسطيني منتمي بحاول أن يضوي شمعة وما بينعل الظلام.
0: وإحنا دكتورة يعني أخذنا قرار في مستهل هذا البرنامج الهام أن نعطيه قيمة بحضورك، ليست فقط كونك يعني شخص مسؤول في هذه الدولة التي تعيش الظلم والقهر نتيجة الاحتلال، وإنك ولأنك أيضا إقامة مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن والأمان والسلم المجتمعي الذي نتمنى أن نصل إليه وأن يسود في مجتمعنا الفلسطيني في هذا الظرف الأصعب ربما الذي يعيش شعبنا الفلسطيني. فهذا الشعب العظيم الذي يعيش الحرب الشاملة والإبادة الجماعية والاعتداءات المتواصلة التي تشتد وترتها يوما بعد يوم من قبل المستعمرين وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا في قرانا وبلداتنا، نحب أن نرى مشهد مغاير في مجتمعنا الفلسطيني. وبالتالي نفتح الحديث عن السلم الأهلي وماذا نريد من السلم الأهلي وماذا يعني هذا المفهوم الذي يحمل السلم الأهلي دكتورة.
1: يعني بطبيعة الحال في البداية ربما يعتقد البعض أن في ظل ما يمارس علينا من إرهاب واعتداءات يعني يجب أن نستسلم وما ننظر لأشياء أخرى وكأن فقط إحنا فقدنا الرغبة في الحياة، ولكن الشعب الفلسطيني يحب الحياة وسيكون دائما إن شاء الله يصل للحياة اللي يصبو لها. ظلم، إرهاب، قتل ليس من هاي المنظومة فقط، ولكن منظومة عالمية تدعم هاي المنظومة الإرهابية وهذه الميليشيات في إنهاء الشعب الفلسطيني، حرق وعربدة وإعدام مباشر تجاه أبناء شعبنا في القرى، في المخيمات، في السجون اللي يعني لا يوجد أي حماية دولية لهؤلاء كأسرى حرب، ويعني لا نقول اليوم ضدهم إهمال طبي، هو إعدام طبي، هو قتل، هو اغتصاب، ويجب أن نكون صريحين بالمفاهيم اللي تحدث. وفي ظل هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها أبناء شعبنا والتكالب اللي ربما من منظومات دولية حتى مش بس من حكومة الاحتلال لوحدها ومن خلفها ضد شعب أعزل، يعني على الأقل إن نكون إحنا موحدين، متفهمين، متسامحين. وأنا بدي أحكي لك عن كثير من القضايا بتعز علينا لما بتجينا قضايا سواء كأفراد في هذا المجتمع أو كمحافظة، إنه يعني أخوة بينهم متر أرض بتذبحوا عليه وبضربوا بعض، علم المستوطن بيدخل بياخذ نص البلد، ما حد للأسف الشديد. وأنا ما بدي يعني وكأنه الناس لا، في ظل الظلم والقهر والإرهاب والقتل أصبحت الناس كمان بتخاف على أولادها وحقها إنها تخاف على أولادها، بس يا ريت يعني إنه كمان إحنا نسامح بعض، نتعاون مع بعض، نحب بعض، لأنه في ظل الظرف اللي حاصل علينا مش منطق إنه يوميا إن نتحدث عن الوحدة وعن السلم الأهلي وعن السلم المجتمعي ومجرد صفة سيارة بتكون حرب في محافظة كاملة. وإحنا بنشهد في الفترة الأخيرة العديد من المشاكل شايفينها من للأسف حرق وقتل وجرائم، علما أن الحمد لله مجتمعنا حتى لو مجتمع محتل ما وصلت فيه الجريمة للظاهرة، هي ممارسات خلافات فردية هنا وهناك، ولكن أنا بعتقد أنه يجب أن نرتقي، لأن الشعب الفلسطيني حرام ومحرم عليه أن يكون بمثل هذه الممارسات. صحيح. في ظل الظروف اللي بيعيشها، ونعرف تاريخيا يعني الخير موجود والشر موجود، ولكن إن شاء الله أن الخير بيطغى على الشر، وإن شاء الله أن ممارسة السلم الأهلي بتكون فعلا ممارسة وقاقع وثقافة، وليس شعار إعلامي فقط أو لمن يريد. صحيح. الوصول لأن يكون يعني من صفوة المجتمع ربما، في أنه يسمي نفسه يعني دائرة سلم أهلي أو رجل عشائر. وهون كمان أخ عبد لازم نكون حذرين من كثير من المصطلحات، التعامل مع رجال العشائر، مع احترامنا وحبنا وتقديرنا لمن قضوا منهم هامات وقامات، ولمن استمروا وما زالوا يقوموا على إصلاح ذات البين، ويجب التفرقة بينهم وبين المرتزقة. نعم. واجعلني يعني ربما الكلمة يعني قاسية اللي بيقوموا بهذا الدور فقط يعني العربدة والخاوات وزيادة المشكلة من أثر
0: الأموال، البعض احترفها مهنة وليس يعني،
1: والبعض للأسف الشديد وما بنعمم جزء بسيط احترف فها مهنة ليكسب منها على مصلحة هذا الشعب، فيجب أن نكون حذرين. وهان إحنا بنقدم تحيتنا لأخوتنا مرة أخرى في الأجهزة الأمنية اللي كان فيها هناك قرار من وزارة الداخلية، وهذا يسجل كمان للأخ أبو الوليد اللي أخذ على عاتقه هذا المفهوم وهذا النهج، وكان هناك يعني ممثل لكل جهاز أمني في لجنة السلم العليا، وأيضا في المحافظات هناك لجنة للسلم الأهلي أو دائرة للسلم الأهلي بتضم من كل جهاز أمني أخ أو أخت بشكله بإطار السلم الأهلي في المحافظة، والمنسق بكون من المحافظة.
0: طب دكتورة، كان لها الدور المهم. نعم يعني وإحنا بنحكي عن هاي اللجان المرتبطة بالسلم الأهلي بشكل مباشر في الأجهزة الأمنية، وأيضا يعني أصلا واجب الأمن أن يحفظ القانون، لكن يعني في هذا الأمر حتى لا يعتقد المواطن الفلسطيني أنه مهمة السلم الأهلي هي فقط بديل. مهمة مرتبطة بالمؤسسة الأمنية أو المؤسسة الرسمية، هل من دور ومسؤولية مجتمعية ووطنية فيما يتعلق بالسلم الأهلي؟
1: يعني أكيد، أولا كمان إحنا ما نروح على موضوع السلم الأهلي وكانها بديل للأمن.
0: نعم.
1: أو إن هي مسار مساند للتخفيف عن أبناء شعبنا اللي عانوا الكثير، ولأنه كمان وأنت كابن لهذه البلد ومورس عليك ما مورس من إرهاب داخل السجون، للأسف الشديد إحنا صرنا ننظر وكأنه للنظام عدو، للأمن عدو، ما بننظر إنه هو لتسهيل حياتنا وحماية أفراد المجتمع، لأنه تاريخيا وكأنه النظام كان يمارس علينا من محتل لجلب يعني أو تحصيل المخالفات فقط أو للعقاب فقط، اليوم لا، هو يعني لحمايتنا للتعليم. اليوم كديش واحد في الشارع مثلا شرط المرور بنبه تنبيه. صحيح. للحدث، مش المهم إنه يخالفه، علما أن مرات كثيرة الرادع إذا ما كانش من الجيبة ما بيردع للأسف الشديد. صحيح. ولكن في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها ما بدنا يكون رادع بقدر ما هو توعية لأبناء شعبنا. مهم جدا أن نفرق كمان بين إنفاذ القانون اللي يجب أن يكون وبين مساندة السلم الأهلي واللجان هاي للقانون في التسهيل في حياة الناس ولنشر ثقافة، لأنه قانون لحاله ما بينفع يظل رادع إذا ما كان في توعية وكان في ثقافة. وأنت تعلم
0: ليش دكتورة في اهتمام اليوم متزايد فلسطينيا في موضوع السلم الأهلي؟
1: لأنه في مشاكل كثيرة، ولأنه المحتل كمان إحنا مش إنه إحنا كل شيء في حياتنا بدنا نضل نعلقه عشان ماعة الاحتلال، ولكن هو إله دور كبير، إله دور مش بس في الأراضي هون، كمان أنت شوف كديش في الداخل الفلسطيني الحبيب.
0: نعم صحيح.
1: إشاعة العداء السلاح، يعني هل تعتقد أنت اللي الجيش الاحتلال اللي على تعليق على الفيسبوك بيعتقل مش قادر يعرف من وين بيجي السلاح في الداخل؟
0: صحيح.
1: هو من يبث هذه الظاهرة من أجل إشاعة القتل والدمار والإرهاب ليقتلوا أنفسهم بأيديهم.
0: صحيح.
1: وخصوصا الخطر على إخواننا في الداخل اللي تمارس عليهم العنصرية ويشاع بينهم السلاح والمخدرات والجريمة. صحيح. حتى ينهوا نفسهم. نفس الشيء اليوم أنت لا عندك أفق للأسف سياسي، عندك حالة اقتصادية صعبة جدا، وهذا بيؤدي إلى حالة اجتماعية صعبة جدا. صحيح. لأنه قلة يعني الديون والالتزامات يا بتؤدي في المجتمعات إلى الطلاق. صحيح. التفكك الأسري في بعض المجتمعات تؤدي للانتحار لوسائل. إحنا الحمد لله يعني ربما المجتمع الفلسطيني متماسك دينيا وأخلاقيا، مر عليه العديد من الظروف، حتى بتستغرب مرات كيف لسه صامد.
0: صحيح.
1: يعني هي معجزة من الله إن يعني لسه صامدين،
0: بجوز الجبال لا تتحمل،
1: ولكن في ظل هاي الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها أكيد رح تكثر المشاكل، وأكيد رح تكثر القضايا اللي بحاجة لهذا الموضوع. ويمكن أنا ما بدناش يعني لا سمح الله أو إيش نقول، يعني صارت موضة السلم الأهلي أو شعار السلم الأهلي، وحتى لو كانت موضة لتكن ولكن تستمر، مش حملة تنتهي، بس لتغيير ثقافة. إحنا أنت بتعرف عبد شو الفرق السلم الأهلي، إنه على قضية الحد من العنف والنزاعات المسلحة وإلى آخره. السلم المجتمعي إن أنت هذاك وعي وثقافة وتغيير. إحنا بنطمح إنه يكون في عنا سلم مجتمعي حتى ما نوصل أصلاً إنه بدنا سلم أهلي وفي نزاعات مسلحة وفي مشاكل. صحيح. لهذا الموضوع. فكثرة القضايا، اقتضاض كمان يعني المحاكم في القضايا. اليوم الواحد صار بده يحل برا، واحنا منقول يعني الدولة اللي فيها القضاء بخير كلها بخير، نتمنى دائما ان قضاءنا يبقى بخير وكلنا تحت القانون، ولكن اليوم صارت الناس تتجنب تروح على المحكمة، كلك بتطول فيها
0: فتلجأ
1: وللأسف مرات تلجأ للناس الغلط.
0: خلينا، احنا كان لنا مجموعة مقابلات مع شخصيات ومواطنين في الشارع الفلسطيني، خلينا نشوف كيف تعاملوا مع مفهوم السلم الأهلي وكيف نظرتهم في الشارع الفلسطيني للسلم الأهلي. نتابع وإياكم سمعينا مشاهدينا هذا الفيديو لنتابع وجهة نظر الشارع الفلسطيني مفهوم السلم الأهلي.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، لازلنا معكم في حوار في السلم الأهلي عبر أثير أمن 24، ونرحب من جديد بالدكتورة ليلى غنام. عطوفة الدكتورة يعني في كلام بسيط ولا ربما معبر للغاية، يعني يحبوا بعض، نحترم بعض، نلجأ للقانون، نتسامح.
1: وإذا أنت شفت في المقابلات هنا بنرجع لقضية أنه مجرد ما تكون لك حرية التنقل، إحنا دائما مربوط حياتنا والسلم الأهلي أنه إحنا تحت احتلال.
0: صحيح.
1: وأكبر مشاكلنا سواء في الضغوطات الاجتماعية اللي بنعيشها المالية نتيجة لهذا الاحتلال، ولكن هذا يعني لا يمنع إن نحب بعض ونتعايش مع بعض. كل لك نرجع على الأصول، على المحبة. نوه كمان أحد الإخوة لموضوع التواصل الاجتماعي، وهنا بنرجع كمان على التحريض على وسائل صحيح. التواصل الاجتماعي على الأفراد وعلى الأمن وعلى المؤسسات، إشاعة بعض الإشاعات صحيح. يعني قبل فترة أنا شفت إنه يعني واحد بيصور أي إشي مثلا
0: في منزل
1: بيصيروا يتناقلوا فيه، بيطلع مش عندك اصلا، بيطلع مش موجود هون، بيطلع في دولة اخرى مش موجود ابدا. فدايما يعني اخذ المعلومة من الاعلام الرسمي، المؤسسات. اليوم كل واحد فينا صار شايل تليفونه وصار هو بصحفي وبيعبر عن حاله، بس هو مش فاهم شو اللي بيصير معه.
0: نستكمل دكتورة الحديث في ذلك. أبرز التحديات اللي بتواجه السلم الأهلي، بتواجه طموح هذا المواطن الفلسطيني الذي ينشد السلام والأمان والمحبة والاحترام،
1: يعني أهمها وللأسف نظل نعيد فيها هو الاحتلال. لازم زوال هذا الاحتلال هو أول شيء للحصول على حياة ربما يعني نوعا ما تشبه حياة الآخرين في الخارج. إحنا دايما عندنا قضيتين، المرأة عندها قضيتين، قضاياها الشخصية وإنها تحت احتلال. النساء في العالم عندهم قضاياهم الشخصية، وقليل من النساء صحيح. بتعيش في صراعات أو احتلال أو قضايا أخرى. الطفل كذلك، يعني طموح الأطفال في العالم بكون الترفيه، إحنا طموحه حقه في الحياة لأنه يعدم يوميا في الشوارع. كذلك كل المنظومة، التعليم، كل حياتنا الأساسية. اليوم عشان نكون واضحين، تحت المفهوم الكبير للسلم الأهلي فيش مثلا جزء من هاي الشق، فيش أدوية اليوم عندنا، فيش أدوية، لأنه في ظل هذه القرصنة العالمية اللي شريك فيها مجتمع دولي صامت في قرصنة أموالنا، الموردين مش قادرين أصلاً يجيبوا دواء لأنه ما في عنا أموال اللي تورد أدوية كبيرة. كيف منتوقع سلم أهلي من مجتمع مش قادر يجيب دواء لابنه، لأمه، لأبوه، إلا بالمعجزة اللي حكينا عنها قبل شوي، إنه هذا الشعب فيه طفرة غريبة، إنه في ظل كل هاي الظروف الحاصلة وما زال صابر وصامد ومتألم.
0: نعم.
1: اليوم أنت عن أي سلم أهلي وهو
0: تعرف ليش دكتورة؟ لربما يعني إحنا صح، وأنت تفضلتي وقلتي يعني لا نريد أن نعلق كل شيء على شماعة الاحتلال
1: صحيح.
0: لكن يعني حتى موضوع الإشاعة التي تحدثت به، هناك جهات مختصة في الاحتلال تعمل على نشر الإشاعة حتى في الضيق الاقتصادي. ما احنا محاصرين اقتصاديا
1: صحيح.
0: وأموالنا
1: كله من الاحتلال،
0: والاحتلال اللي بيسرق أموالنا. حركتنا اليوم صرنا نحسب الخطوة، الواحد ما يطلع من بلده لأنه عارف شو راح يصير على الحواجز. فبالتالي يعني احنا يعني مضطرين انه نقول نعم، يعني هذا الاحتلال هو سبب كل هذه صحيح. الويلات. لكن بما انه الاحتلال هو السبب، دعونا نبحث عن المساحة اللي احنا نقدر نخفف فيها من وطأة معيشتنا اللي بتسبب فيها الاحتلال، للحفاظ على تماسك المجتمع
1: صحيح.
0: ونشر الوعي. مسؤولية مين هذه دكتور؟
1: مسؤولية كاملة، مسؤولية الجهات الرسمية، مسؤوليتها لأنها جهات رسمية، ولكن الجهات الرسمية لا تفرض هذا الشيء فرض بقوة القانون، هي تنشئة منذ البداية. مسؤولية الأسرة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية الجامعة اللي كانت فيها مسؤولية التعبئة والتنظيم، مسؤولية الفصائل بشكل عام. إحنا لما كنا في الانتفاضة الأولى عبدو، أنت كنت، كان فيش مدارس، كان فورا سير التعليم الشعبي صف لبعد صف، كان في إضرابات، كان في إغلاقات، كانت الحياة التطوعية يمكن مخذة دور أكثر. صحيح. لأنه دخل علينا الان جي اوز وما شابه ومال التطوع المدفوع هذا، ففقدت رونقها هاي. صحيح. كيف كانوا طلبة الجامعات، كيف كانت الشبيبة الطلابية، بغض النظر مش بحكي عن شبيبة فصيل واحد، كل الفصائل وين صرنا اليوم في ظل هاي الظروف. كمان ما في بعض الأشياء فقدت الربط والجزم. صحيح. فيها، عشان هيك يعني بتلاقي الأمور شوية بتروح لمنحنى، ولكن أنا متأكد دايما أنها بترجع، لأنه حتى في سياق العولمة والوسائل التواصل. صحيح. حكى عنها، لا في شباب واعي. كمان إحنا ما بنعمم، في ناس دولت القضية الفلسطينية، في ناس دولت قضية الأسرة. صح. في ناس دولت قضية القتل والأطفال، فهي ظواهر أو ربما حالات فردية هون وهون اللي بتصير، مش ظاهرة عامة في المجتمع بغض النظر كانت سلبية أو إيجابية.
0: طب يلا دكتورة، يعني بدي أخذك لقطاع قطاع نبحث في دورهم فيما يعزز السلم الأهلي، وخليني أبدأ من دور المؤسسة الأمنية.
1: يعني أول إشي دور المؤسسة الأمنية اللي بوقع عليها عبء كبير، وأنا بدي أقول لك شغلة وبدي أكون صريحة، العبء على المؤسسة كبير، لأنه أنت في داخل المؤسسة قاعد بتسوي سلم أهلي للمجتمع، وانت بتبحث عن سلمك الاهلي الذاتي. اليوم ابن المؤسسة الامنية صعب عليه يروح على بيته، لانه يمكن معش حق ربطة الخبز اللي بده يروحها اولاده. بالمفهوم الكبير تبع السلم للاهلي، هو جواه فيه نزاع، فيه وين اللي بينه. بجوز يروح مرته بدها منه مصاري، مش لانها هي يعني بتتفنطز، لانها بدها تعيش، هي اللي فاتحه البيت اللي بدها تعيشه، وين هو موقفه. فهون بصير في صراع المؤسسة الامنية، بتحافظ على سلمها الأمني، السلم الأهلي الداخلي تبعها هي على تشان تقدر تعطي. ومرات بتيجي هان التناقض، كلك فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن إحنا اليوم فاقدين كل شيء وبنعطي.
0: وبنعطي عظمة الشعب
1: الفلسطيني. هذه عظمة الشعب الفلسطيني، فاقدين كل المكونات والمقومات لصمودنا، ولكن ما زلنا
0: حتى المؤسسة الأمنية
1: بنعطي. حتى المؤسسة
0: هناك
1: الأمنية،
0: هناك استهداف مباشر من قبل هذا الاحتلال لمكونات كل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدميرها وتدمير المؤسسة الأمنية.
1: طبعاً.
0: الأمنية
1: طبعا، وإحنا بنطلع مجرد ما نحكي عن الأمن بنتهاجم، إنه وين الأمن، وين هلأ الجيش دخل، وين كان الأمن، هلأ بتشاطروا. هذا اللي بشيع هاي الإشاعات كمان، هي يعني
0: كلها موجهة،
1: موجهة لزعزعة المجتمع. أوكي الجيش دخل، الجيش بيطلع، بس ليش يصير سرقة وجريمة في البلد وما تنشرش الشرطة بعد؟ ليش يصير حوادث سير؟ ليش يصير يعني

0: أكثر من اللازم. وما ننساك يعني العديد من المواقع اللي المشبوهة أو المواقع الغير واعية، لأنه كمان أنت إذا كنت موقع مسؤول فيش مدينة فاضلة، صحيح. ولا الأمن في مدينة الفاضلة، ولا حدا في المدينة، صحيح. الفاضلة، بس كل إنسان حريص على البلد ووطني بده يجي شوي، صحيح. ليقرب وجهات النظر، ما ننهيش حالنا بإيدنا، صحيح. على الأقل، وهذا اللي بده إياه المحتل. فدور المؤسسة الأمنية مهم جدا لإشاعة السلم الأهلي، وانت شايف اليوم مش بس في لجان السلم الأهلي الموجودة في المحافظات لحل النزاعات بعد ما صار في خلل في السلم الأهلي، اليوم في كل المؤسسة في معسكرات التعايش، اليوم، صحيح. في الشرطة الصغير، في بيعيشوا الدور الشباب مثلا في المؤسسة الأمنية في المحافظة كيف بكونوا في هذا المكان، صحيح. إشراك الشباب والصبايا والأطفال هو جزء من تنشئة جيل في السلم، صحيح. المجتمعي والأهلي، صحيح. وما بنحتاج يعني لهذه الدوائر، فهي مش مقتصرة، البعض بفكر بس تكون السلم الأهلي إنها الدوائر اللي بتحل المشاكل في المكان، اللي... لا، هي أوسع وأشمل من ذلك.
1: طيب أنا بديت بدور المؤسسة الأمنية، وأنا مقتنع تماما دكتورة إنه الدور يبدأ من المواطن، لكن كلنا المؤسسة لأنها يعني تتحمل مسؤولياتها،
0: لأنها هي الموقع
1: تجاه شعبها، ودائما ما نقول مثال، يعني أنت أكثر حدا بتحرك يعني بالبلد ليلا ونهاراً، وبتشوف الشرط اللي واقف على دوار المنارة الساعة 2-3 الصبح في الشغيرو، وواقف ينظم المرور وحافظ على أمن شارع الناس فيه نايمة وهو صاحي بنص راتب، صحيح. يعني وهذا يقدر ويسجل، لكن لا، يعني يجب أن يتحمل المواطن مسؤولياته، وبالتالي لأنها تبدأ من كل مواطن، أين دور المواطن؟
0: لما حكينا عن مفهوم السلم الأهلي تحكي كمان شو المواطنة، وشو المواطن، وشو دور المواطن في البناء، وشو حرص المواطن على البلد. يعني في العديد من القضايا بتعبر، إذا أنت كنت شريك حقيقي وحريص وكل واحد كان بدوره الصح، كل المنظومة بتصير صح. أما إذا مثلا أنا أجيت بدرمي ورقة على الأرض، كل شو بدها تغير، بفكر إن هاي إشي بسيط،
1: لا، وبصير بتغير. كل البلدية بتنظفش،
0: فبصير كل البلدية بتنظفش، هو برمي بيجي إنسان ظهر متعب بينحني تايطول هاي الورقة، صحيح. من كرمه بنسميه عامل وطن عشان ما نقولش عامل نظافة، مع إنه لا، هو عامل نظافة اللي إحنا مش نظاف إنه وسخنا هذا الشيء. يعني المواطنة كمان مفهوم وسيع وشامل، وين نبلش في المؤسسة مثلا عندنا. لما انت بتطلع من دارك بتطفي الضوء لانك بدك تدفع فاتوره الكهرباء، بس لما بتطلع من مكتبك نص الموظفين بنتبهوش، لانه وكانه المال العام يعني مال حرام. ولكن هاي هي المواطن دوره في كل مناحي الحياه، ويمكن احنا شويه زالت عنا النعمه بجوز هيك ما اهتمناش في المال العام، لازم نشد حالنا ونهتم في المال العام. اذا انت كنت حريص على الشارع وعلى ضوء الشارع وعلى الورقه اللي على الارض وعلى المال العام تبعك وعلى مؤسستك، الا لما بتقعد ما تستناش المراسل، صحيح. يجي يمسح لك هالطاوله، ما انت قاعد في دارك بتمسحها قدامك، السله بتكون مليانه مش مستعد تكيمها. يعني في السيجاره في الدار ولا واحد عند مرته برمي السيجاره على الارض وبخبط عليها، بس في المؤسسه العامه يمكن يكون فيها سجاد برميها وبخبط عليها. لما نصير احنا حريصين على التفاصيل الصغيره في حياتنا بيكون مواطن ناجح في أشياء بسيطة جدا، بس منها بتمشي على الطريق الصح. يعني أنا مرة شفت اختبار إشي مصور إنه كيف واحد أجا يعمل مقابلة، لك المي مفتوحة، لك الضوء مضوي، هو ماشي وسوي فيه، لما وصل قالوا له نجحت، لأن الشركة كانت حطت أنت تشوف قديش اهتمامه في هاي الشركة اللي هو موجود فيها، إنه بيعتبر حالة جزء منها. وهذا بنطبق على البلد الكبير، صحيح. يعني الإنسان اللي دفع عمره، يعني امبارح كنا في عزاء ماهر يونس، وكان اللي بياخذ العزاء كريم يونس، 40 سنة ناس دفعت من عمرها عشان هاي البلد. لا حرام احنا نرمي ورقة الساعة على الأرض، مش مشكل مع بعضنا على صور وعلى أرض وعلى قضية، وبيجي العدو بعدين شبكتلنا وباخذ كل إشي إلنا. فهو مفهوم كبير وشامل، بس أبسط التفاصيل فيه لازم إنه يكون فيه،
1: يعني سلوك يا دكتورة، ويعني تربية، وبالتالي احنا نتحدث
0: هو وين بتمحور، شو تحكي عن المواطن، الام مواطن،
1: عن الأسرة
0: مواطن، ايوه،
1: نعم. بشكل المدرسة، الام، نحكي الام عن الجامعة،
0: كله من التنشئة تنوصل لمفهوم الصح. وما فاتش ما فاتش الأوان، لا لا ولا إشي ما فاتش

0: أوان. يعني إحنا اللي بعد كل هالسنين من النكبة ولسه قادرين إن نوقف، لا بنصمد وبنغير كل إشي.
1: نعم.
0: وإحنا يعني متفائلين وبنقدر، الشعب الفلسطيني بيقدر، اللي عايش هاي الظروف ولسه صامد بيقدر.
1: صحيح.
0: اللي قاعد بيسوي في مشاريع داخل خيام في غزة، نساء بتخيط وبتبيع، حياة بتستمر، الزواج. إحنا كل يوم المستوطنين بدخلوا وبنروح بنطلب وبنجوز، لأنه الشعب الفلسطيني كمان بدك حياة.
1: صحيح.
0: بدك التغلب عليهم.
1: صحيح.
0: بالديمغرافيا بدك فرح. هم بدهم يبطلوا اليأس فينا وينهونا، إحنا كمان كل يوم قاعدين بنقاوم في هاي الطريقة. يمكن هي طريق طويل وصعب
1: قدرنا،
0: ولكن أنت كمان بدك تكون عندك يعني كيف هاي أداة من أدوات المقاومة.
1: صحيح.
0: والصمود. كيف
1: صحيح.
0: بدك تقاوم؟ هل أنت بدك ضربة قاضية وتقضي على حالك، ولا بدك شوي شوي تحافظ على حالك وعلى شعبك وعلى ثقافتك؟
1: صحيح.
0: وعلمك. وأنا أقول لك كمان يعني الفلسطيني اللي بنى كل الدول قادر يبني دولته.
1: صحيح.
0: ولكن هي أنت قلت سلوك، وين نمارس هاي السلوك؟ يعني زي مثلا، مع احترامنا ومرة ثانية ما بعمم، أفراد زي الطبيب اللي بتلاقيه في عيادته الخاصة بشيلك عن الأرض.
1: صحيح.
0: وبتلاقيه في الحكومة بتطلعش عليك، وجزء بسيط.
1: صحيح.
0: لأن مع احترامنا الشديد لأطباء الحكومة، وهون كمان أنا يعني بدي أقول تحية لمجمع فلسطين الطبي وللطوارئ فيه، للشباب اللي كديش الضغط اللي عليهم وكديش الوضع اللي عندهم، وصامدين وهامات وقامات، وفي عياداتهم الخاصة.
1: صحيح.
0: كمان بيستقبلوا لنا ببلاش.
1: صحيح.
0: ولكن في أفراد سلوكيات هاي، ومش بس هاي جبناها عليه، الأستاذ اللي كيف بعطي ضميره بالحصة.
1: صحيح.
0: كيف بعطيها في الحصة الخاصة.
1: صحيح.
0: وما بنعمم كمان، ولكن إحنا هاي في مثل الناس بكبلش، لا أنا ما بكبل أمارس هذا الدور وأنا في
1: صحيح.
0: مكاني العام. هاي بترجع للشخص نفسه.
1: صحيح.
0: وهي منظومة كاملة. إذا الأسرة قوية واكتملت في المدرسة واكتملت في الجامعة، سلسلة بتصير.
1: صحيح.
0: من قوة هذا المجتمع.
1: طيب قبل ما نحكي عن الإعلام ودوره، عرجتي دكتورة أنت على موضوع رجال للإصلاح والعشائر، يعني أين يقفون اليوم من موضوع السلم الأهلي، وإلى أي مدى يسهم هذا الدور في الصلح
0: يعني
1: العشائري في ترسيخ
0: دعائم
1: هذا السلم الأهلي؟
0: احترام لكل إنسان سايب بيته وشغله وبدفع من جيبته من أجل أن تسود ثقافة المحبة والسلم.
1: نعم.
0: والصلح بين الناس. وعار على كل إنسان بتسطر في عباية العشائر والسلم الأهلي لمصالحه الخاصة، وإنت بتكون في عطوات وصلحات وموجود وبتشوف كيف اللي جاي ونيته الصلح، واللي جاي ونيته يخرب عشان الطول.
1: صحيح.
0: المصلحة. اللي جاي وبده يزيد الدية عشان نسبته منها، واللي جاي وبده القانون يمشي وحق الناس يمشي وكل شيء يمشي. فهم نوعين مختلفين. في نوع يعني مرة ثانية بقول لك رحم الله اللي غادرونا منهم وتلمذنا على أيديهم.
1: نعم.
0: بإشاعة المحبة والتسامح وإحقاق الحق. واليوم كمان يعني إحنا بقدر أقول لك إن حطينا حد لكثير من المرتزقة اللي بيجوا. طبعا الواحد في محافظته بيبقى مكشوف عشان تعرف، بس بيجي ببيع مراجل في محافظة ثانية وكأن الناس مش عارفينه.
1: نعم.
0: بيسوق حاله، بصيروا الناس في تباطؤ في القانون، إشي بروح بجيبه هو ببقى بده مكتب تحصيل أو خوات، لا إله في عشائر ولا في السلم الأهلي، بس متخبي في هاي العباءة. هلأ إحنا حدينا من هاي الظاهرة كثير. وكمان إحنا بنقول لك اليوم في ظل وجود دوائر السلم الأهلي في كل الأجهزة الأمنية في المحافظات، المواطن نفسه كمان أنت ما ترمي حالك لواحد يأخذ منك نسبة 2% أو 3%، وأنت في عندك دائرة بتخدمك مجانا وبتحافظ على حقك. وفي كثير ناس للعلم بيجوا عنا إنه هو يشتكي وبطلع الحق عليه.
1: صحيح.
0: فهاي هي الدوائر والحق. يعني أنت في النهاية لإحقاق الحق، مش اللي سبك هو اللي بتكون الحق إله.
1: الإعلام يا دكتورة بكفي يعني برنامج حوار في السلم، هل يكفي للوقوف على هكذا قضية؟ أين دور الإعلام؟ كيف يتكامل
0: في الفترة الدول اللي إحنا موجودين فيها وفي التقييم اللي عملناه، وإن بحاجة إحنا بحاجة لدور إعلامي كبير وبحاجة لأصوات بين كل الناس. واليوم يمكن مش بس برنامج، اليوم كمان في مؤثرين للشباب والصبايا الصغار في السوشيال ميديا. هاي مهمة جدا لأنه اليوم إحنا في عالم سريع. اليوم يمكن واحد يقعد يسمعنا أنا وياك نحكي 45 دقيقة، يمكن واحد لا بده رسالة 45 ثانية ونخلص.
1: صحيح.
0: فضرورة، وهذا ما بقدر أنا يعني التسويق الإعلامي بده المختص اللي زيك إعلاميا. شو الحياة السريعة تبعتنا اللي صارت، كيف بدك توصل الرسالة؟
1: صحيح.
0: اليوم انت يمكن، انا واحد من الناس بقعدش اطلع على التلفزيون مثلا، ما عنديش اني احضر مسلسل مثلا.
1: صحيح.
0: ولا انت تشوف مثلا نشط اخبار كامل، اليوم صرت تاخذ على العاجل بتمشي في نفس الاشي. البرامج مع اهميتها، ولكل واحد الى جمهوره.
1: صحيح.
0: يعني البرنامج الاعلامي الى جمهوره.
1: انت عندك سببين يا دكتوره ما تشوفيش، مش بس يعني موضوع انه المتابعات الوقت، لانه هي موجوده بالمستشفى يا بالمقبرة ويا إما بعزة،
0: يعني أنا ومعاك وبجهودك وهاي تقدر للجميع وهذا واجبنا. وحتى يمكن أنا بضل على كل الإعلام أقولها على لما نطلع بقول لك الناس ما بيروحوا يتصوروا، بقول لهم تفضلوا تصوروا معنا، مش حارمينكم التصوير. إحنا واجب نكون مع أهلنا ومع شعبنا، وحتى لو مش قادرين نقدم إشي، الكلمة الطيبة أكلمة فيها والسند للناس. وإنتوا ما شاء الله عنكم، أنا دايما لما بتنذكر المستشفيات والمقابر لابد أني أذكر زميلك لؤي المنسي، لأنه هو الشريك الاستراتيجي إلي في الميدان في كل شيء. والله يقويه، وإن شاء الله إن لا وقفاتنا القادمة بتكون بالأفراح مش بالجنازات ولا بالمستشفيات. وأنا أقول لك عشان أنا صريح أكون مع حالي، حتى إحنا صرنا مثقلين من زيارة، لأن بتشعر أسوأ شعور في الدنيا العجز.
1: نعم.
0: لما تشعر إن أنت بس بدك تظل تروح على اللي ضربوا المستوطن أو تروح على اللي أعدموا الجيش، كمان أنت بدك قوة احتمال تقدر تواجه الناس،
1: أو تسمع إن الأسير اليوم شو صار معه في الفترة،
0: أو تسمع الأخيرة. يعني أنا في أسير طالب إنه يجي يشوفنا، وإن شاء الله بنشوفه أنا وإنت والشباب، بيحكي عن تجربته في الاغتصاب.
1: طب تخيلي،
0: تخيل أنت كديش أنت شو بدك تبكى لما تسمع هاي التجربة. نعم. من شخص.
1: صحيح.
0: ولكن كمان إحنا مش مجبرين يعني بالسلب، بالإيجاب، لأنه دورنا إن نوقف. وحتى الناقدين اللي طب شو سوتوا لهم شو إلى آخره، إحنا المهم إن نظل نحاول. نعم. إن نسوي وما ننتبه على الأشياء اللي بيهبطوا العزايم، يعني على رأي الفلاحين، لا بدنا نظل نحاول بكل هاي الأمور. نرجع لدور الإعلام، وإحنا رحنا عنها عشان الوقت، إنه مظبوط في وقت، بس كل ناس إلها جمهورها. يعني في ناس بتحب تحضر على التلفزيون، في ناس تسمع إذاعة وهي ماشية.
1: صحيح.
0: في ناس وسائل تواصل سريعة، في ناس بعرف شو بسموه مثلا سبوتات أبصر إيش.
1: صحيح.
0: إحنا بحاجة لخطة شاملة. نعم. في هذا الموضوع خصوصا في هذا الظرف، وإحنا جاهزين نكون جزء منها. وحتى أقول لك نكون واعيين حتى البرنامج بده يطلع، مين اللي مثلا بيحكي فيه. إحنا اليوم صار عندنا قاعدة بيانات شاملة، مين رجال الإصلاح ومين رجال المال. مين الناس اللي بتشتغل، كيف حتى أبناء الأجهزة. ويمكن عدد كبير من ممثلين الأجهزة في السلم الأهلي هم من الأصل المحررين، اللي لما بتقعد معهم الناس كمان بيخجل على حاله. صح. إنه واحد دفع 20 سنة و40 سنة من عمره عشان يحقق لك بلد، وإنت قاعد. صحيح. بتسوي طوشة على نص متر أرض مثلا. فكمان رمزية الأسرة، رمزية الجرحى. صحيح. رمزية ذوي الشهداء، اللي كمان يمكن وإحنا نحكي حدا بقول طب هكيت أنتم هاي عندهم مشكلة، إن شاء الله بتنحل مشكلتهم، إن شاء الله بتنحل مشكلة. نعم. لأن قضية رواتب الشهداء والأسرة والجرحى هي كل الشعب الفلسطيني.
1: صحيح.
0: ما في بيت.
1: صحيح.
0: ما في، ولكن إن شاء الله هي بالطرق اللي توصل لهم كرامتهم وحقهم.
1: نعم.
0: وما تأثر في الإطار العام، ورح توصل، وهم أكرم منا جميعا، وكرامتهم.
1: صحيح.
0: من كرامة كل فلسطيني.
1: صحيح. طب يعني في هذا الموضوع أيضا دكتورة، كان لنا وقفة مع بعض المواطنين والشخصيات، اسمح لنا والمشاهدين الكرام أن نخرج لمتابعة هذا الفيديو في من يحمي السلم الأهلي.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا في حوار السلم الأهلي، وهذه الآراء والمداخلات. نشكر المواطنين، شكرا أيضا للشيخ جبريل صراح نرجو الإصلاح، وأخونا هاني جعارة عضو المجلس الثوري في حركة فتح. دكتورة، في وعي، في خطاب مسؤول في مجتمعنا الفلسطيني حتى على صعيد آراء المواطنين، هناك حرص كبير، وبالتالي هذا بيخليني أعيد ما قلتي إنه يعني هذه ظواهر عابرة، يعني إحنا ما وصلنا مرحلة إنه إحنا
1: لا سمح الله
0: نوقع في هذا الموضوع. بالتالي دعينا نذهب إلى الجزء الأخير من هذا الحوار المتعلق ببناء ثقافة السلم الأهلي. يعني هل يكفي تطبيق القانون، وكيف نرسخ هذه الثقافة لدى المواطن
1: الفلسطيني؟ يعني هي ربما بدنا ننهي بما بدأنا فيه، إنه هاي يعني سلسلة متكاملة من الأسرة للمدرسة للجامعة ولكل مواطن، إنه هو وكما ذكر يعني الشيخ في النهاية، خصوصا في المناطق اللي اليوم ممكن الأجهزة ما توصلها بسهولة، إنه كل إنسان هو داخله، بدناش نقول ضابط أمن، خلينا نسميه ضابط لمواطن صالح بينشر ثقافة السلم الأهلي والوعي والمحبة والتسامح في أي مكان بكون فيه. فأكيد إنها هي عملية تشاركية بين الكل الفلسطيني، وإحنا بأمس الحاجة إلها الآن. يعني الناس الذهب لما تحتها بترجع لمعتها، والفلسطيني ذهب وأصيل يعني. فبهاي الظروف بالذات إحنا لا بدنا نشد على حالنا، اللي المشكلة اللي إذا صارت ما تنتقلش أصلا من البيت نفسه، من الحي نفسه، صحيح، من البلد نفسها. صحيح. واليوم في العديد من الشباب اللي شكلوا في كل مكان مجموعة من الشباب، سواء الأسرة سواء العسكر سواء الحريصين المحبين، إن كل مشكلة بتنحل في أرضها، إن ما توصل يعني لا لأمن ولا لمحاكم ولا لغيره. ولكن لابد، هذا مجتمع يعني في مجتمعات بتعيش في رفاهية، وإلا يصير فيها مشاكل يعني ما بالك مجتمع يوميا تحت القهر والعذاب والضغط وعدم الحركة وقلة الموارد، أكيد بصير فيه. ولكن لا، هي إحنا عندنا إن شاء الله الأمور لابد إنها ترجع في نصابها. وبعز علينا الإنسان كمان لازم يتعلم، يعني لما ينخطف واحد والإسرائيليين يتدخلوا جيش احتلال لا يعيدوا وكلوا لهم حلوا المشكلة، أو يجي تلفون من ضابط إسرائيلي كل فلان حل، لأنه بخدمش مصالحه، هو مش حريص عليه، لأنه هاي الطوشة ما بتخدم مصالحه، بس طوشة ثانية بتخدم مصالحه وبغذيها أكثر. إنه تكون، ولكن هو كمان ده يوريك إني أنا اللي بحله بربط، خصوصا في هذه البقعة من الأرض اللي تدخل فيها، لأن مسعاهم فيها كبير لتنشيط ما بسموه في العشائر، اللي هي إذا صح كمان هي روابط قرى وليس عشائر، لإعادة روابط القرى في المجتمع الفلسطيني وإلغاء دور الأجسام المنتخبة والرسمية مثل البلديات والمؤسسات السلطة. ولكن أنا بعتقد أنه شعبنا واعي لهاي الأمور، حتى لو كان في يعني لكل جواد كبوة. صحيح. ولكن لازم نكون واعيين أن هذا مش محبة فينا، هذا صحيح. تغذية وتعطش للي جواهم متعطشين هيك يعني النوع من السلطة، أو مقهورين في نواحي معينة وبدهم ينتقموا من هذا المجتمع. أنت يعني ما بتنتقم من أبوك بتقتل أمك. صحيح. أنت صحيح. هاي العذاب علينا جميعا، وفلسطين أمنا جميعا، فأنت حتى لو زعلان من السلطة ما بتقتل فلسطين من أجل السلطة.
0: صحيح.
1: فلسطين إلنا كلنا، وكل فلسطيني بيستحق أنه يكون في فلسطين. لهذا أنت حرصك في مشروعك الوطني الفلسطيني اللي أنت حصتك فيه، ما أنت قاعد في هاي البلد، السلطة أفرادها بتغيروا. صحيح. بس أنت والبلد هي أنت هي أنت اللي موجود.
0: انتبهت على عبارة للشيخ صراحنا لما قال لو الجهاز الأمني مش موجود، أنت في مكانك اللي الاحتلال بعيق الأمن يوصله،
1: أنت ضابط الأمن عشان ما تخرب الأمن. البلد، لأن البلد إلك مش للجهاز الأمني ولا للسلطة. أنت يعني لما تصير مشكلة المتضرر أنت وولادك وعيلتك وبلدك.
0: صحيح.
1: فإحنا كمان لازم يكون عندنا وعي وحرص إنه على البلد، مش على لا على سلطة ولا على أفراد داخل سلطة، على البلد اللي هي بلدنا وإلنا. وإذا بنخرب على حالنا إحنا. فإحنا إن شاء الله بنكون واعيين، بنعرف إن هذا المحتل هو بشيع في الفرقة، بحاول بناء وللأسف مأسست أشياء حتى تبعدنا عن القانون وعن الأشياء المضبوطة، ولكن شعبنا واعي. ما بعتقد إن واحد بتقول له هلا مثلا بدل، بجوز واحد يطلع على بقول لك لا ببدل، لانه بس في جوا بيعرف انه ما ببدل. بدل السلطه بروابط الكره، بدل السلطه بالاحتلال، فيش فلسطيني وكل فلسطيني حر وشريف ومناضل بيقبل هذا الشيء. قد يكون عنده تحفظات، كلنا عندنا تحفظات، كلنا عندنا انتقادات، بس في فرق بين تنتقد وعندك تحفظ وتبني بالمقابل او تقتل حالك في هذا التحفظ. فما بعتقد انه في واحد بيختار الاحتلال عن ابناء شعبه، حتى لو كان عندهم اخطاء بتعدلوا، بس الاحتلال احتلال، وروابط الكره روابط كره،
0: ما في مفارقه ابدا. صحيح،
1: ما في مفارقه في هذا الشيء.
0: اذا كان تقصير ما دكتوره في في في جهه ما في موضوع التربيه والسلوك، كيف يمكن ان نطلق مبادرات تفيدنا في تعميم ثقافة السلم الأهلي يعني على صعيد المدارس؟
1: أنا بعتقد وإنت يعني إعلامي ما شاء الله عنك، هاي بحاجة، هي المشكلة مش عميقة والله. نعم. إذا إجينا نطلع عليها، لا شعبنا يعني بس هيك هزة الخير فيه، والمشكلة مش عميقة، بس عشان عن جد كل شيء. أنا بعتقد دائما أي بقول لك مثلا حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ليش حملة مقاطعة؟ إحنا بنضل مقاطعين على طول، الحملة بتبلش وبتنتهي. لا بديش.
0: صحيح، مهم.
1: حملة الفحص الشتوي، أنا ضد إيش أي إيش اسمه حملة. القانون قانون، الحملة الأمنية مثلا، لا الأمن مستمر،
0: الأمن مستمر،
1: بدك تستمر في كل شيء، فيش إشي اسمه حملة.
0: صحيح.
1: وكذلك هذا الموضوع هو بحاجة ليمكن نفضة مش حملة، ونبلش ونضل ماشيين فيها، الخير موجود. ولكن هي إذا أردنا فعلا أن نرجع على المسار الصحيح، بدنا خطة وطنية استراتيجية طويلة، وإشي يعني بالشراكة، بالشراكة. صحيح. مع التربية، بالشراكة مع الإعلام، بالشراكة مع الأوقاف، رجال الدين الأوقاف طبعا مسيح ومسلم، وهون إحنا فسيفساء شعبنا الجميلة هاي، اللي كمان هاي ما قدر الاحتلال يخترقها. صحيح. في الدول اللي فيها صراعات اخترقوا،
0: اخترقوا
1: الطائفية والكذا، وصار 100 طائفة و100 كذا ومسيحي ومسلم. احنا الحمد لله، يمكن ما بتعرف في فلسطين اذا ما كنا نعرف بعض العائلات.
0: صحيح.
1: تعرف المسيحي والمسلم اذا كانت زي بقمطة، او كانت زي الراهبات يعني. نعم. بلباس الراهبة، او رجل الدين المسلم او المسيحي. نعم. ولكن احنا عشنا مع بعض، اكلنا مع بعض، استشهدنا مع بعض، سجننا مع بعض، ما بتعرف المسلم والمسيحي. وهذه كمان من عظمة الشعب الفلسطيني.
0: صحيح.
1: وهي لازم نستثمرها في الكنيسة، في المسجد، في المدرسة. انت احكي عن عظمة شعبك، ما تجي تنظر لي.
0: صحيح.
1: المسجد اللي اجى للدين، واذا كنا الدين بمفهوم الشامل، الدين الاخلاق والتربية، مش جاي تنظر لحزب سياسي بغض النظر شو الحزب السياسي.
0: صحيح. المسجد.
1: نظر. صحيح. لمجتمع فلسطيني، لابناء سليمين، واذا كانوا هم سليمين هم حقهم بعدين يختاروا.
0: صحيح.
1: شو الفصيل اللي بدهم اياه.
0: صحيح. احنا طولنا عليك دكتورة، راح ارجع لك برسالة أخيرة بعد هذا الحوار الجميل يعني، ويبدو أنه احنا قطعنا من الوقت أكثر مما يجب، لكن هذا كان مهم. فيديو أخير يحمل رسائل مجتمعية، ومن ثم نأخذ الرسالة الأخيرة منك دكتور.
2: الأخوة

0: من جديد نعود إليكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في هذه الرسائل المجتمعية المسؤولة والتي تحمل أملا كبيرا دكتورة. زي ما قلتي القصة مش كبيرة، القصة صغيرة، وشعبنا يعني صحيح. شعب مميز وقادر، وبالتالي الرسالة الأخيرة لك الآن.
1: يعني بما أنك تحدثت عن الأمل، وأنا دائما بكرر هذه الجملة، برغم الألم في أمل، والأمل بده عمل ولا بصير وهم، وإن شاء الله إحنا بنعمل حتى ما يصير وهم. ويعني بعد هاي الكلمات لي يعني مكونات الشعب، سواء الأطفال، نساء، رجال، رسائل واضحة وصريحة وواعية. حديث أخونا هاني اللي كل التحية أيضا إله، ومن خلاله طبعا هاني فراس جعارة ابن أخته، أخ وصديق وفي الأسر ما زال، وأخته وهي عائلة مناضلة. يعني هذه ربما الخاتمة هي بداية خطة عمل اللي قالها لنعمل عليها. لا، ما في إشي صعب، المسألة بسيطة، بس نحب بعض، نتسامح، وإحنا كدها، وما بدنا نضل شعارات رنانة وما في ممارسة على الأرض. الشعب الفلسطيني قادر وقوي، ومش سهل ينهزم، وهذا الشعب اللي إبادة جارية عليه وما زال صامد ورافع الراية، وبشجع في الآخرين على الصمود، وبشجع في الآخرين على الاستمرارية، وبحس في الآخرين. يعني يمكن آخر لما صار الزلزال في فنزويلا، الشعب الفلسطيني شعر لأنه دائما تحت الركام قهرا من المحتل، هم بظروف مناخية، وكمان كان في ربما يعني استياء إن ما كانش في فرق إنقاذ من عنا، لأن دائما إحنا متعودين كمان على العونة والمبادرة. فإحنا بنشعر دائما في الآخرين لأن مورس علينا القهر والإرهاب. إن شاء الله إنه لا، هي بس شوية وقفة مع الذات وكل شيء بتعدل.
0: يعني قد نختلف في الرأي دكتورة ومستمعينا مشاهدينا، وقد نختلف في الموقف، وقد نختلف في الاجتهاد، لكننا لا نختلف على أن فلسطين تستحق مجتمعا آمنا ومتماسكا. فالسلم الأهلي ليس غيابا للخلاف، وإنما القدرة على إدارة الخلاف بالحكمة والقانون والاحترام المتبادل. كل كلمة مسؤولة، وكل موقف حكيم، وكل مبادرة إصلاح، وكل احترام للقانون هو لبنة في بناء مجتمع أقوى وأكثر قدرة على مواجهة الاحتلال وصناعة المستقبل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الأولى، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير للضيفة العزيزة عطوفة الدكتورة ليلى غنام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، على ما قدمته من رؤى وأفكار. كما أشكركم مستمعين مشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة والمشاركة. في الحلقة القادمة نلتقي مع موضوع لا يقل أهمية، سيادة القانون أساس السلم الأهلي. وإلى أن نلتقي دمتم بخير، وحفظ الله، وحفظ الله فلسطين، وحفظ شعب فلسطين. كنت معكم عبد الفتاح دولة، وتذكروا دائما أن السلم الأهلي ليس مسؤولية مؤسسية واحدة، بل مسؤولية كل مواطن ومسؤولية وطن بأكمله. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان، تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا، ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحميه. وإذا كان العنف يمارس علينا من مستعمر مجرم، فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في حوار السلم الأهلي.
1: حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يأتيكم عبر إذاعة أمين 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 2 مساء مع عبد الفتاح دولي. كونوا معنا، فالسلم الأهلي مسؤولية الجميع، ووحدة مجتمعنا هي قوة وطننا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمين 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. استشهد مواطن وأصيب آخرون قبل قليل في قصف شنه طيران الاحتلال استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في القطاع في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 37,000 شهيد وأكثر من 173,000 مصاب، كما ارتفع إجمالي الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1,109 شهداء والإصابات إلى أكثر من 3,000، فيما تم انتشال 800 جثمان. قبض فرع المباحث العامة اليوم على 5 أشخاص مشتبه بهم في قضايا سرقة منفصلة، وجاء ذلك بعد تلقي شكاوى من مواطنين حول سرقة بطاقة مشتريات واستخدامها في تنفيذ عدة عمليات شراء وسرقة مبلغ مالي في صندوق المحاسبة في أحد المحال التجارية، إضافة إلى سرقة قطعة ذهبية. وتم التحفظ على المشتبه بهم تمهيدا لحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً. دعا دفاع المدني الفلسطيني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل ارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية ومخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكد ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والزراعية وعدم إلقاء أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. أصيب شاب اليوم بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا بين مستوطنين هاجموا منازل عند دوار المنيا تعود للمواطنين من عائلتي جبارين وفروخ وأطلقوا الرصاص صوبها وأدى إلى إصابة الشاب محمد العزيز جبارين بشظايا الرصاص في القدم. وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق سكان المنيا، حيث أقدم مستوطنون قبل أيام على تدمير شبكة مياه الري وإغلاق طريق قريبة من دوار المنيا الموصولة لمنازل من عائلة جبارين. سلمت قوات الاحتلال اليوم اختارت وقف بناء وإخلاء أراضي زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. وأفاد عضو مجلس قروي دير أبو ضعيف بأن قوات الاحتلال سلمت أكثر من 10 إخطارات وقف بناء بينها مأهولة بالسكان واختارت إخلاء أراضي زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً. هذا وذكرت محافظة القدس اليوم أن موافقة ما تسمى لجنة لوائية لتنظيم والبناء تابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي إم ليسون جنوب شرق القدس المحتلة تمثل تصعيدا جديدا في سياسة فرض الواقع الاستيطانية على الأرض. وأضافت المحافظة أن المخطط يستهدف إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات شرعية دولية. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال اليوم أعمال تجريف لتوسعة الطرق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستوطنة طاروس التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا في أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات ومعدات ثقيلة باشرت أعمال التجريف لتوسعة الطريق انطلاقا من خربة سوبا مرورا بخربة حمصة على امتداد يقارب 8 كيلومترات. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل و24 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواقل و43 أجورة. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

في وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لشعبنا الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع. وأهلا وسهلا بكم مستمعين مشاهدين في جلسة حوار في السلم الأهلي، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وعلى موقع الإذاعة الإلكتروني amin24.bs، وكذلك على التلفزيونات التفاعلية. يرافقني في هذه الحلقة في حوار في السلم الأهلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي علاء بلاصي، تحية لكم. حين نتحدث عن السلم الأهلي فإننا لا نتحدث عن مجرد شعار يرفع في المناسبات، ولا عن مفهوم نظري يبقى حبيس الكتب والمؤتمرات، وإنما نتحدث عن الإنسان الفلسطيني، وعن الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة، وعن الشارع وعن المؤسسة، وعن شعب عظيم يواجه الاستعمار بالصبر والإصرار والثبات منذ أكثر من قرن، وعن كل ما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه. فلسطين ليست كأي مكان في العالم، فنحن شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه يوميا محاولات تستهدف أرضه وحقوقه ووحدته الوطنية. ومن هنا فإن حماية السلم الأهلي ليست مجرد رغبة بل ضرورة وطنية، لأن المجتمع المتماسك هو الأقدر على الصمود والأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في هذا البرنامج لا نكتفي بوصف المشكلات، بل سنبحث عن الحلول، وسنفتح أبواب الحوار مع المسؤولين والخبراء ورجال الدين والإصلاح والأكاديميين وكل من يحمل فكرة أو مبادرة تسهم في حماية مجتمعنا. رسالتنا واضحة: أن نرسخ ثقافة الحوار وسيادة القانون والمسؤولية المشتركة، لأن أمن المجتمع يبدأ من وعي أبنائه، والسلم الأهلي مسؤولية الجميع.

وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، من هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لشعبنا الفلسطيني الأبي العظيم في مواجهة آلة البطش والاقتلاع. وأهلا وسهلا بكم في جلسة حوار في السلم الأهلي، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وكذلك على موقعنا الإلكتروني amin24.com وعبر التلفزيونات التفاعلية. أحييكم ولكم التحية من فريق العمل في هذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي علاء بلاصي.

في وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، تحية لكم وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، ولشعبنا الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع. أهلا وسهلا بكم في جلسة حوار في السلم الأهلي، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24. يرافقني في هذه الحلقة من حوار في السلم الأهلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد، ومن الإعلام الرقمي علاء بلاص. حين نتحدث عن السلم الأهلي فإننا لا نتحدث عن مجرد شعار يرفع في المناسبات، ولا عن مفهوم

وعن شعب عظيم يواجه الاستعمار بالصبر والإصرار والثبات منذ أكثر من قرن، وعن كل ما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه. فلسطين ليست كأي مكان في العالم، فنحن شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه يوميا محاولات تستهدف أرضه وحقوقه ووحدته الوطنية. ومن هنا فإن حماية السلم الأهلي ليست مجرد رغبة، بل ضرورة وطنية، لأن المجتمع المتماسك هو الأقدر على الصمود والأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في هذا البرنامج لن نكتفي بوصف المشكلات، بل سنبحث عن الحلول، وسنفتح أبواب الحوار مع المسؤولين والخبراء ورجال الدين والإصلاح والأكاديميين وكل من يحمل فكرة أو مبادرة تسهم في حماية مجتمعنا. رسالتنا واضحة: أن نرسخ ثقافة الحوار وسيادة القانون والمسؤولية المشتركة، لأن أمن المجتمع يبدأ من وعي أبنائه. والسلم الأهلي مسؤولية الجميع.

احنا مش بنغطي حدث وبس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفيه.

0: كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 73,131 شهيدا و 173,686 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. أصابت شاب شظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. مستوطنون يعتدون على شاب أثناء مروره من قرية جلجلية شمال غرب مدينة رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. محافظة القدس تقول إن مخطط إم ليسون الاستيطاني خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على جبهة شمال القدس المحتلة ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. الاحتلال يشرع بتوسيع الطريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طاروس جنوب الخليل. قوات الاحتلال تسلم مختارات بوقف بناء وإخلاء أراض زراعية في دير أبو ضعيف شرق جنين. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة إمطوبة جنوب القدس. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 19 بعد 500 تواليا وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل دينار الأردني مقابل 4 شواقل و24 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواقل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود، لقيام الصخرة والأقصى أهلك يا نارة ونوارة.

0: لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود، لقيام الصخرة والأقصى أهلك يا نارة ونوارة.
1: من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل، أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

خوني سيفا خوني درسا من دروس الحياة.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. عامل 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 73,231 شهيدا و 173,686 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023. إصابة الشاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. مستوطنون يعتدون على شاب أثناء مروره في قرية جلجلية شمال غرب رام الله، ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. محافظة القدس تقول إن مخطط إم ليسون الاستيطاني خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على مدخل جبع شمال القدس المحتلة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. الاحتلال يشرع بتوسيع الطريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طاروسة جنوب غرب الخليل. قوات الاحتلال تسلم اخطارات وقف بناء وإخلاء أراضي زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة إمطاب جنوب القدس. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 19 بعد 500 واليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات، مقابل الشيكل لهذا اليوم يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل، دينار الأردني مقابل 4 شواقل، و14 أجورة مليار الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواقل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز، ابقوا معنا في برنامج ملف اليوم بعد قليل.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
5: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
6: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم عبر أثير أمن 24. في حلقة اليوم نناقش تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في جنوب الضفة الغربية، ونتوقف عند الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم وما يحمله من دلالات ورسائل في ظل استمرار استهداف المواطنين وأراضيهم. معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، وطوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني من 24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. يعني نفتح في هذه الحلقة ملف يتكرر يوما بعد يوم في محافظة جنوب الضفة الغربية وتحديدا في محافظة بيت لحم، حيث تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية وسط تحذيرات من تداعيات هذه الاعتداءات على حياة السكان ومستقبل التجمعات الفلسطينية. في أحداث هذه الاعتداءات أصيب اليوم شاب فلسطيني بشظايا رصاص أطلقها مستوطنون خلال هجوم استهدف منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. ولم يكن هذا الاعتداء الأول، فقد أكد المجلس القروي أن المستوطنين صعدوا خلال الأسابيع الماضية من هجماتهم والتي شملت تدمير شبكة مياه الرعي وإغلاق الطريق المؤدي إلى منازل عدد من المواطنين في خطوات يصفها الأهالي بأنها تهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم. ويأتي هذا الاعتداء في سياق من سلسلة من الهجمات التي تشهدها القرية خلال الفترة الأخيرة، حيث سبقه تدمير شبكة مياه الري وإغلاق طرق زراعية يؤدي إلى منازل عدد من المواطنين في وقت يؤكد فيه الأهالي أن هذه الاعتداءات تتكرر بشكل متواصل وتنعكس على حياتهم اليومية وقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومصادرة رزقهم. للوقوف على تفاصيل ما جرى في المنيا والحديث عن واقع القرية وما تواجهه من تحديات، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس قروي المنيا الأستاذ أحمد كوازبة. أهلا بك معنا أستاذ أحمد عبر أمن 24.
1: يسعد مساك ومساء السادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية أستاذ أحمد، ضعنا في صورة ما جرى اليوم في قرية المنيا، كيف بدأ الاعتداء وماذا حدث بالتحديد؟
1: يعني هي تعالى التوضيح، كانت في منتصف الليلة الماضية، الساعة 12 بالليل. طبعا هذه كانت اعتداءات يومية على التجمع اللي ساكنة في عائلة الجبارين اللي هو يبعد عن البؤر الاستيطانية المقامة حوالي 500 متر. طبعا بكون فش شبكة كهرباء عندهم، ساحبين من التجمع اللي على جنب الدوار، ساحبين خط كهرباء كابل أساس إنهم يغذوا التجمع اللي هم فيه بالكهرباء. طبعا من أسبوعين وجاي يوميا بتم قطعة من قبل قطعان المستوطنين، فتوجه الشباب الساعة 12 بالليل أساس إنهم يشبكوا الكابل. تفاجأوا المستوطنين هجوم من الجهتين عليهم، هجومين طبعا، وأدى هذا الهجوم إلى إصابة شاب من العائلة. طبعا بعد الهجوم هذا تحولوا للتجمع السكني المحاذي للدوار، هجوم يعني كانت ليلة مأساوية على المنيا. وتم خلال الهجوم إطلاق النار.
0: يعني ما طبيعة إصابة الشاب محمد عبد العزيز جبارين وكيف هو وضعه الصحي الآن؟
1: الحمد لله، يعني الله لطف وأجت طفيفة.
0: نعم. كيف تعمل الأهالي مع هذا الهجوم وهذه الاعتداءات المتكررة خلال الفترة الأخيرة في القرية؟
1: يعني إحنا في المنيا منعاني من وضع مأساوي بعد 7 أكتوبر. يعني خليني أعطي بس نبذة موسعة لو سمحتي لي.
0: نعم تفضل.
1: بعد 7 أكتوبر يعني اللي أنا بدي أسميه زحف استيطاني على المنيا. المنيا محاطة من جميع اتجاهاتها بالبؤر الاستيطانية. امتداد المنيا حوالي 130 ألف دونم. طبعا كان فيها سكان، مع أن اعتماد الناس يعني بعد 7 أكتوبر على الزراعة وعلى المواشي.
0: نعم.
1: كانوا ساكنين في هذا الامتداد حوالي 30 عائلة. يعني عشان أكون دقيق بالوصف، من مكب نفايات المنيا وتحت. الحين تم الاعتداء عليهم يوميا لغاية ما تم تهجيرهم وهدم منشآتهم الزراعية وهدم المنشآت والحظائر اللي كانوا يكتنوا مواشيهم فيها وتم تهجيرهم. الحين في عندنا تجمعين، اللي في كمان تجمع يعني بيجي على جنب المكب اللي هو العائلة الشلالدة، نفس المآسي نفس الاعتداءات اليومية، زائد تجمع الجبارين اللي هو بكون إقبال الدوار، لهذا يعني أزود معاناة على هذا التجمع.
0: نعم، يعني أصبحت هذه المناطق خطرة، أو هل يوجد مناطق في القرية خطرة على السكان بسبب الاعتداءات المستمرة؟
1: جدا جدا، يعني اليوم صفوا يعني السكان ساكنين بس في المنطقة السكنية اللي هي لا تتجاوز مساحتها كيلو متر تربيع. مع هذا الحكي كمان المستوطنين بدخلوا في داخل المناطق السكنية، يعني بدخلوا وقت في أي وقت، يعني كل شيء لهم مباح.
0: نعم، يعني تحدثتم عن تدمير شبكة مياه الري وإغلاق الطرق، كيف أثر ذلك على حياة المواطنين في القرية؟
1: طبعا هي شبكة المياه على التجمع اللي فيه الجبرين، هذه العائلة وجودها في هذه المنطقة بيحمي آلاف الدونمات. طبعا هم قاعدين بيضغطوا من الناحيتين هذول، ناحية المياه والكهرباء، والهدف تهجير هذه العائلة من هذا الموقع. في حالة لا سمح الله تهجرت هذه العائلة، يعني بحطوا إيديهم على آلاف الدونمات اللي هي تابعة لأهالي المنيا.
0: نعم، يعني أستاذ أحمد، ماذا عن المزارعين والرعاة؟ هل يستطيعون الوصول إلى أراضيهم بعد كل هذه الاعتداءات؟
1: نهائيا نهائيا، ما هو زي أنا ما حكيت لك، كل الامتداد اللي هو 130 ألف دونم هذا المنعوا عنا أهالي المنيا، المنعوا عنا يعني أصحاب المواشي. أصحاب المواشي ما في عندهم مساحات، حتى في منهم انتقل من منطقة المنيا لمناطق ثانية أزود أمنا وأمانا. وإحنا عبر إذاعتكم بنناشد جميع المؤسسات ذات العلاقة الحقوقية اللي تقف تدعم صمود هذه العائلة وباقي العائلات، اللي هي كمان بديش أستثني عائلة الشلالدة.
0: يعني أستاذ أحمد، هل يرتبط ذلك بالتوسع الاستيطاني أو بمحاولات السيطرة على الأراضي المحيطة بالقرية لصالح المستوطنات المحيطة؟
1: طبعا أكيد. السياسة والهدف الأساسي هو إفراغ هذه المواقع من ساكنيها بهدف وضع اليد الاستيطاني عليها.
0: ما هي حجم الأراضي المهددة الآن في المنيا بالمصادرة بالقرب من البؤر الاستيطانية؟
1: يعني هي كلها الممنوعة 130 ألف دونم، بس حاليا اللي هي العائلة ساكنة فيها حوالي 3000 دونم. وهذه العائلات إذا تهجرت من مواقعها يعني بكل سهولة المستوطنين بحطوا ديهم عليها.
0: أستاذ أحمد، بصفتك رئيس مجلس قروي المنيا، هل هناك تواصل مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أو وزارة الحكم المحلي أو المؤسسات الحقوقية لتوثيق هذه الاعتداءات؟
1: نعم نعم، صحيح، على مدار الساعة إحنا على تواصل مع إخواننا في هيئة الجدار والاستيطان، مع إخواننا في الصليب الأحمر، مع إخواننا في الارتباط المدني والعسكري، ومع جميع المؤسسات ذات العلاقة.
0: يعني ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لأهالي المنيا الذين يواصلون الصمود رغم كل هذه الظروف؟
1: يعني الحمد لله أهالي المنيا صامدين وثابتين في أراضيهم، ولن نبرح هذه الأرض مهما كان الثمن.
0: في ختام هذا اللقاء، ما الذي يحتاجه الأهالي في المنيا اليوم بشكل عاجل حتى يتمكنوا من الصمود والبقاء في أراضيهم؟ ما هي رسالتكم؟
1: من إحنا من ناشد عبر إذاعتكم. جميع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المحلية التي نعتز بها للوقوف جنبا إلى جنب إلى أهالي المنيا لتعزيز صمودهم المعنوي وتوفير ما يحتاجونه لتعزيز الصمود.
0: نعم. يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. رئيس مجلس قروي المنيا الأستاذ أحمد كوازبة كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.

يعني قرية المنيا ليست حالة منفردة، ففي محافظات جنوب الضفة الغربية وخاصة الخليل وبيت لحم تتكرر الاعتداءات التي تشمل إطلاق نار والاعتداءات على المزارعين وتخريب الأراضي الزراعية وقطع أشجار وإغلاق الطرق ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. وتشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن عام 2025 شهد مستوى غير مسبوق من الاعتداءات، حيث وثقت الهيئة أكثر من 23 ألف اعتداء نفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بينها 4723 اعتداء نفذه المستوطنون بشكل مباشر. كما تظهر التقارير أن محافظتي الخليل وبيت لحم كانتا من أكثر المحافظات تعرضا للانتهاكات، سواء من حيث الاعتداءات واستهداف الأراضي والأشجار.

وأيضا في سلسلة هذا الاستيطان، ذكرت محافظة القدس اليوم أن موافقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي ميليسون جنوب شرق القدس المحتلة تمثل تصعيدا جديدا في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض. وأضافت المحافظة أن المخطط يستهدف إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها قرار مجلس الأمن 2344 و478. وأوضحت أن المشروع يقع بين بلدتي جبل المكبر وسور باهر في منطقة تضم حاليا نحو 800 منزل يقطن فيها مواطنون مقدسيون، معظمها مباني من طابقين أو ثلاثة، فيما ينص مخطط الاحتلال على إقامة مباني استيطانية يصل ارتفاعها إلى عشرات الطوابق، ما سيحدث تغييرا جذريا في الطابع العمراني وتركيبة الديموغرافية للحي ويكرس التوسع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية. وأشارت إلى أن المشروع في ظل سيظل مجمدا لأكثر من عامين بذريعة وجود معيقات تتعلق بالبنية التحتية قبل أن تدخل بلدية الاحتلال بصورة مباشرة وتتولى تقديم المخطط، بما أتاح تجاوز تلك العقبات والدفع به نحو مراحل التنفيذ. ولفتت المحافظة إلى أن التقديرات تشير إلى أن المشروع سيستوعب قرابة 2000 مستوطنة داخل حي فلسطيني قائم، وهو ما يجعله أكبر مشروع استيطاني من نوعه داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية. كما أن إقامة مشروع في عمق النسيج العمراني الفلسطيني تكشف أن الهدف يتجاوز توفير مساكن للمستوطنين إلى فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يصعب تغييره مستقبلاً. وأكدت أن المشروع يشكل حلقة جديدة في منظومة استيطانية متكاملة تستهدف تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في جنوب القدس إلى جانب مشاريع تلال أرنونة وجفاف شاكيد وقناة الماء، بما يؤدي إلى فصل مليسون عن جبل المكبر وعزل بلدات سور باهر وإمطوبة وبيت صفافة عن امتدادها الطبيعي باتجاه بيت لحم وبيت صحور وبيت جالة والحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وإحاطة الأحياء المقدسية بأحزمة استيطانية متصلة تفرض واقعا استيطانيا جديدا على الأرض. وشددت محافظة القدس على أن الشعب الفلسطيني في القدس يواجه مشروعا استيطانيا احتلاليا متكاملا وليس إجراءات منفصلة أو انتهاكات متفرقة، ويقوم على توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وفرض القيود التخطيطية وعزل الأحياء الفلسطينية عن محيطها، بما يعيد تشكيل الواقع السياسي والقانوني والجغرافي والديموغرافي للمدينة، ويخدم مشروع الضم والتهويد ويقود بصورة ممنهجة فرض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

0: في هذه الحلقة توقفنا عندما شهدته قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم من اعتداءات جديدة أسفر عن إصابة أحد المواطنين في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في المناطق المستهدفة بالاستيطان. واستمعنا إلى شهادة من قلب الحدث مع رئيس مجلس قروي المنيا الذي وضعنا في صورة الواقع اليومي الذي يعيشه الأهالي وما يرافقه من اعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وأراضيهم ومصادر رزقهم. هذه الاعتداءات لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية أو الإصابات، بل تمتد إلى جوانب إنسانية واجتماعية واقتصادية تمس حياة العائلات واستقرارها، وتفرض على المزارعين ورعاة والطلبة والأطفال تحديات إضافية في تفاصيل حياتهم اليومية. يبقى توثيق هذه الاعتداءات والانتهاكات ونقل صوت المواطنين من الميدان وأبرز احتياجاتهم جزءا أساسيا من العمل الإعلامي المهني، إلى جانب أهمية استمرار الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز صمودهم في أراضيهم. نتوجه بشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ أحمد كوازبة رئيس مجلس قروي المنيا على مشاركته معنا وعلى ما قدمه من معلومات وإضاءات حول الأوضاع في القرية، والشكر لكم موصول مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير، إلى لقاء آخر في أمان الله.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: فلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط، صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية، صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائماً على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 73,131 شهيدا و 173,686 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023. إصابة شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. مستوطنون يعتدون على شاب أثناء مروره من قرية جلجلية شمال غرب مدينة رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. محافظة القدس تقول إن مخطط أم ليسون استيطاني خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في القدس المحتلة. الاحتلال يشرع بتوسيع الطريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طاروسة جنوب غرب الخليل. قوات الاحتلال تسلم واختارت بوقف بناء وإخلاء أراضٍ زراعية في قرية دير أبو ضحيف شرق جنين. سلطات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في بلدة إمطاب جنوب القدس المحتلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 19 بعد 500 تواليا وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: ولا شبر حيفضل من أرضي في الدين الظالم والعادي.
1: يا بلادي
0: وحياة إيران.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: احنا الأمن واحنا الأمل واحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحمة، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 73,131 شهيدا و173,686 مصابا حصلت عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. إصابة الشاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب الشرق بيت لحم. مستوطنون يعتدون على شاب أثناء مروره من قرية جلجلية شمال غرب مدينة رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. محافظة القدس تقول إن مخطط إم ليسون الاستيطاني خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية في القدس المحتلة. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على جبهة شمال القدس المحتلة ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. الاحتلال يشرع بتوسيع الطريق لصالح ما تسمى بمستوطنة طاروسة غرب الخليل. قوات الاحتلال تسلم اخطارات بوقف بناء وإخلاء أراض زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة إمطوبة جنوب القدس. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 31 بعد 500 على وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 19 بعد 500 تواليا وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: شرق هبت، غرب هبت، نار شبت وألسنا. ليه حاير؟ شو اللي صاير؟ ما هي جت بشاير يمنا.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد أزمة وتفتيش عشوائي، جلزون كثافة سير، كفر عقب قلنديا والعزرية والطيبة جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء دوار تقوع، تفتيش فرش الهواء كثافة سير، مراح رباح، تفتيش شرطي الفحص، راس الجورة، الفوار، سعير، نبي يونس والعرب العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، بيت فريك، تفتيش تياسير، أزمة وتفتيش بالاتجاهين، وأخيرا عين شبلي، أزمة وتفتيش بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة 24، يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنزل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: وما تنسي يا جدي كمان رياض البندق، فدوى طقان، ادوارد سعيد، تيمون شاهين، يحيى اللباديدي، محمود سعيد، سميح القاسم، نوح ابراهيم، ابو عرب، عبود عبد العال، عبد الله حداد، وبعد في كتير يا جدي ويلي جايين اكتر واكتر.
1: في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين، للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.
2: لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
3: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
4: والانضباط والرسالة الوطنية.
3: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول
4: والتوعية الهادفة.
3: فلسطين تجمعنا. مسؤوليتنا
4: نكون على قدر الثقة.
5: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
4: نشرة موجزة من أمن 24.
6: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف شنه طيران الاحتلال استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على القطاع في 27 أكتوبر 2023 إلى 73,232 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب. كما ارتفع إجمالي الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 شهداء والإصابات إلى أكثر من 3000، فيما تم انتشال 800 جثمان. وزيرة التنمية تؤكد نحو 2 مليون مواطن في قطاع غزة يواجهون حالة تجويع مستمرة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات والمواد الغذائية، مؤكدا أن القطاع أصبح الأعلى تكلفة للغذاء في الشرق الأوسط في ظل انهيار منظومة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. للمزيد في هذه المقابلة،
7: بموجب تصنيفات الأمن الغذائية العالمية يعني قطاع غزة أصبح الأعلى تكلفة في منطقة الشرق الأوسط، يعني تكلفة الطعام الأساسية أصبحت الأعلى مقارنة بالدول المحيطة ومقارنة بدول الشرق الأوسط. طبعا هذا يسبب انهيار كامل لشبكة الأمان الغذائي والاجتماعي، وآلاف المواطنين طبعا خاصة الأكثر هشاشة مثل كبار السن، النساء، المرضعات، الحوامل، الأطفال، الآن هم في حالة مجاعة حقيقية وممتدة. عندما نتكلم عن حاجة القطاع من 600 إلى 900 شاحنة يوميا، لدينا ما يدخل إلى القطاع لا يتجاوز 200 إلى 250 شاحنة في اليوم. يعني إحنا بنحكي عن 77% من سكان القطاع يعانون من انعدام حاد وليس انعدام بسيط من الأمن الغذائي، خاصة الأطفال. يعني 100,000 طفل الآن يواجهون سوء التغذية الحاد، وهناك 37,000 امرأة حامل ومرضعة.
6: قبض فرع المباحث العام اليوم على 5 أشخاص مشتبه بهم في قضايا سرقة منفصلة، وجاء ذلك بعد تلقي شكاوى من مواطنين حول سرقة بطاقات مشتريات واستخدامها في تنفيذ عدة عمليات شراء وسرقة مبلغ مالي من صندوق المحاسبة في أحد المحلات التجارية، إضافة إلى سرقة قطعة ذهبية. وتم التحفظ على المشتبه به تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول. دعا دفاع المدني الفلسطيني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل ارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية ومخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكد ضرورة تجنب اشتعال النيران في المناطق الحرجية والزراعية وعدم إلقاء أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. أصيب شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا بأن مستوطنين هاجموا منازل عند دوار المنيا تعود لمواطنين من عائلة جبارين وفروخ وأطلقوا رصاص صوبها، ما أدى إلى إصابة الشاب محمد عبد العزيز جبارين بشظايا رصاص في القدم. وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق سكان المنيا، حيث أقدم المستوطنون قبل أيام على تدمير شبكة المياه الري وإغلاق الطريق القريبة من دوار المنيا الموصولة لمنازل من عائلة جبارين. إلى ذلك سلمت قوات الاحتلال اليوم اختارات وقف بناء وإخلاء أراضي زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. وأفاد عضو مجلس قروي دير أبو ضعيف بأن قوات الاحتلال سلمت أكثر من 10 اختارات وقف بناء بينها مأهولة بالسكان واختارات إخلاء أراضي زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً. ذكرت محافظة القدس اليوم أن موافقة ما تسمى اللجنة اللوائية لتنظيم وبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم ليسون جنوب شرق القدس المحتلة تمثل تصعيدا جديدا في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض. وأضافت المحافظة أن المخطط يستهدف إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا وشرعت قوات الاحتلال اليوم بعمل تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستوطنة طاروس التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا في أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات ومعدات ثقيلة باشرت أعمال تجريف لتوسيع الطريق انطلاقا من خربة سوبة مرورا بخربة حمصة على امتداد يقارب 8 كيلومترات. هاجم مستوطنون مساء اليوم منطقة قماص الواقعة بين قرية أسرين وبلدة بيتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا بركسا زراعيا في المنطقة، كما حطموا زجاج مركبة. وأضافت أن المستوطنين كانوا قد نصبوا مؤخرا كرفانا إضافيا في المنطقة التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية وتشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير، في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هيحصل ايه وايه هيجرى ايه الروح تهون نكون او لا نكون ولاد هي عفية فهم القضية يهود سنارك حصارك عايز جنون

0: سلامتك تبدأ بخطوة وقاية.
1: مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني
0: وإذاعة أمن 24.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

بأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص. وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها، خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: مما أسفر عن إصابة شابة.
1: تم غصب عشرات المواطنين.

هناك انتفاضة في القدس، وهذه انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب، واليد في اليد، والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا، اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم، تستصرخكم. وقدسا، أيها الطفل الفلسطيني المناضل، الجريح، المجاهد، الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية. صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24 صوت بقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

مع أمي كان أحسن، أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي أشوفه، المأساة هذه اللي أشوفها، اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر